بسم الله الرحمن الرحيم هنا مجمعنا دار الإزهار الوطنية لجمهورية شاد مستمعين ومستمعات راديو شاد في كل مكان بعد ما سميتوا برنامجكم بكلام النصارى ما نجي لهم الوكي جبش نبدو لكوا والبرنامج باقي اسمه الوربي هن اليوم الصباح اليوم يوم السبت يوم اليوم يوم السبت يوم 16 شهر مايو سنة 2026 75 دقيقة نقود سوا 75 دقيقة بلغتكم الفرحة والكرحة صباح 15 دقيقة نشرة الأخبار جايات وسيادة غاني مختلفة لهذه صادمة 15 دقيقة 75 دقيقة أخدمكم في مكان تلفنا تشوبي جابرييل أنا نسوز ملعنا القادم في جريدي صنفيل بكان مقنات الكبار وسلوك الكتار نسكر كنجي بسلوك الكتار تشيس وتقديم البرنامج كلمة صباح في مدرنا 75 دقيقة من قصرنا جريتنا أنا مامي كرتي جمانقاتو تشيس وتقديم مهارونا مسلاج نمشي لشوب بيسمينا أول أغنية اخترى نحدها لكل المستمعين ومستمعاتنا راديو تشاد القادم في جمينا في الفرقان وفي الخارج الصباح

0: أمي الماء شفتي
1: الماء السابع وثمانية دقيقة في الوادي أراك في وادي كندي كل في ديبارتمان وادي بسام نفس الساعة في الاستوديو أنا راديو كات نواصل ضيما ببرمينة بغسم الربي من جنبنا أمي أمي أمي لأن الأم هادا الأم كي أم الأم بالأبودا بصارك شغل كي يواسو بهذا ما في اوكي نار ما تقول له ما دام يدا امي امي لكن بس بالاسف هسه شنو نقول ماشي بالعكس الناس اللي امهات الناس دا اي امي ماما بابا ماما ابا اللي امهات الناس كاين داك كريتي اللي نار من داك لا فايده دا اما كان شفت ربك بصار تودي ما في بصار تقومي ما في كان شيب ابوك ولا هي تلوقع جاي جاي لكن امك بابوك دا خبر ما تجيب انت كلام كده ما يجي كلام كده انا شنو دا, دا يا اخوانا الكلام ده خلو غير غادي النار كان بقي شنو في الدنيا كلها بامك بابوك واصلوا دائما ببرا منا بغصم الروبي من يمنا المدير انا السام بيس دايركتور انا سام بيس يبلغ للريتريتي انا سام بيس بقول كفانا انا كفانا انا ديزيم تريمستر انا ديزيم تريمستر سنه 2000 وانا سنه 2026 ده يبدا من يوم الاثنين يوم 18 شهر 6 شهر شهر مايو سنه شهر 5 سنه 2026 في كل السياج في كل في السياج انا وكل في كل الاجنس اجنس انا شقوى انا فرشه انا مندو انا صار انا بونغور انا بالا مونغو ابشي والريتريتي المعذورين خلاص الناس اللي بقصا صحاب انا بقصا الناس القادمين قاعدين بكانا واحد قاعدين مدايه كاربون الوساده بس ده دول كمان خلاص خبودوا خلاص من يكفوا مالمينيوم 13 شهر مايو خلاص مشوا بيكفون بيه ودون بيمشوا يكفون في البيت في بكان بس راقد في وساتك الشغاله يعطوك ليا والكفان ده بيبدا بسيري من سيري صفر لحد سيري صفر صفر صفر واحد لحد اثنين صفر ان زيرو ان زيرو زيرو ان جيسكا دي ده يبدا من 18 شهر مايو سنه 2026 سيري 3 4 5 ده من يوم 19 شهر 5 سنه 2026 من سيري 6 7 8 ده من يوم يوم 20 شهر مايو سنة 2026 سيري نفو وكل الناس المتأخرين من صفر التي سادة بكفهم يوم المين يوم 21 لهاد يوم 22 شهر مايو سنة 2026 من ناحية آخر الكفانة لنبي ريما دا خلاص جايز كل واحد خلي بين في بيشيل سياغة ناس الاندوم ريب عندما أبقون في البنك دا خلاص أشغال مجايز خلي بيمشي بيشيلو ده خبر حلو مواصل دائما ببرامينا بقسم الأوروبي من مجمعنا الإدارة شنو الغضايا ووزارة السد ومدام السكن تطلب من الناس اللي نترك له اسمهم دا عند مناقات في كارتي هرنغاج سكسيون 3 إلو سون تنف لو دو ستريس كاتورس كانس سيز ديسيت ديزويت ديزناف فان و فانتان هم حليم إدريس يعقوب عندها نقا في كارتي النوار سكسيون 3 إلو سون تنف لو تريز و ديزويت و فان ومحمد احمد صالح هر عندنا في كارتي هرنغاجي سيكسيون 3 يلو 79 ولو 15 و 17 ومحمد حسن يايا عندنا في كارتي هرنغاجي سيكسيون 3 يلو 79 ولو 19 و 21 وفاطمه النور يوسف كل عندها هنا في كارتي هرنغاجي سيكسيون 3 يلو 79 ولو 12 و 14 مطلوب من الناس ان ترتلي لكم اسمهم ده كلهم نقاتهم عندهم دزاز خليهم يشيلوا مكاتب نقاتهم ويمشي في الاداره بشي يقول لهم هلا لا نواصل ضايمين ببرامينا بغسم الروبي من مجمعنا الحبيبه الاداره شنو وضايم مازال سرد بدمان سكن تطلب من السيد محمد عبد الكريم مسافر عندنا في كارتيه ديجال نور سيكسيون 3 يلو 23 ولو 5 و 6 خليه يشيل مكاتب الاداره ويمشي الاداره بلا ما جاك كونفوكاسيون
2: الهموم عن الحولين من سيم لسيم آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا حنموف أفريقيا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفي كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنكات مهما كانت شبكتهم بلهم هنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفورمي الحناكو ب 1400 ريال عند دقوا 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال اندقوا 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال اندقوا 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة هنا يوم واحد دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكل مفضل من حسة مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد يناديكم
3: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب. السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب، لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
2: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام، ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل، وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
3: نحن العاوين نرفض كل أشكال عن العنف القايد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان عن القرارات البتخص السلام.
2: شباب وعاوين وصناع القرار، كان للقرارات رقم 1325 و 1820 و 2242 و 2250 بشكل خارطة سمحة.
3: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: 17:15 دقيقه في الاستديو انا راديو تشاد الزميل بكر اسم بخاري جاي سني سمينا شنو جيت تصل في جميع وفي كل القراقير. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل حرم مسلها. صباح الخير مستمر راديو تشاد. اليكم نشره الاخبار اليوم 29 ذو الحجه 1447 هجريه. ونبدا بالعناوين. الديبيتي لمو أميس الصباح في جلسة عادية ونادو الوزير عن التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتك يومبتنا وسألوا بأسئلة ورد له. الوزيرة هنت الأدل حامي الأقطام المكلفة بحقوق الإنسان اندونولوجي أليكس نيامباي أنتت البداية عن الدخول المدرسة عن الدخول في المدرسة الوطنية للتكوين القضاء. الوزير عن الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي عبدالله مبدو مبامي رأس أعمال عن الإعلان الرسمي لنتائج عن المشاريع القدمة بعد من الشباب في ريادة الأعمال. وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. فديل أنابين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. في يوم 23 البجي من مايو بكون رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو عند سنتين في ولاية الرئاسية الأولانية. وفي المراسم من التنصيب حق البيجي فات كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو في خلال ده كلم في الركائز الأساسية لولايته. في خطابه عن التنصيب المارشال محمد إدريس ديبي إتنو كبير الدولة قال كلم بالملامي عن المرحلة الجديدة لتاريخنا بلدنا جات. وقال ده بوصف الجهود عن شعب التشادي في خلال المرحلة الانتقالية وتكوين بداية من مرحلة الاستقرار والتنمية والوحدة الوطنية. وأكد كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قال هو رئيسنا جميع التشاديين وطلب من الجميع خليه خلوا منهم الخلافات السياسية ويخدموا بروح التضامن والوحدة من أجل بناء نشاط جديدة تتجه نحو التنمية المتوازنة. وقال الأودة إلى الشرقية هنت الدستور بالانتخابات لسنة 2024 بتمثل بداية هن مرحلة هنت الأمل الجديد للشعب التشادي. ومن ناحية الاقتصادية والاجتماعية كبير الدولة شدد وقال الولاية في المرحلة المقبلة تكون تحسين ظروف المعيشة للمواطنين. وقال خصصوا من مال الدولة 70% في الخطاء التعليم والصحة المياه والطاقة وحققان الغذاء واتأهدوا عشان يطوروا السكن ويوفروا للمواطنين. وفي المجال عن الزراعة والرعي كبير الدولة أكدت بكون الزراعة والثروة الحيوانية هما العمود الفخري للاقتصاد عن الوطن في بلدنا جات. وفي البيئة في البنية التحتية أعلن المارشال كبير الدولة محمد إدريس ديبي إتنو قال لابد يكون خطة عشان يعدلوا الطرق للسبع آلاف كيلومتر في خلال الخمسة سنة المقبلة. وده بيساهم وبربط البلاد بلدنا جات مع جيرانها وبرفع الحركات الاقتصادية والتجارية في داخل البلاد. في قطاع الصحة كمان قال لابد يبنوا مستشفيات ومراكز صحية ويضمنوا الرعاية الصحية مجان للطفل والأم ويبنوا في أي دائرة إدارية مستشفى. وأنت كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو أهمية خاصة لقطاع التعليم ويخط لي نظرية خاصة في مشروع السياسي. وفي الأمن والاستقرار شدد كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وقال الحققان هنا التنمية ما ممكن يتم بدون أمن وسلام. وقال لابد الحوار السياسي والاجتماعي يكون متواصل ويحسن قدرات الجيش وقوات الأمن والدفاع عشان يواجهوا الإرهاب ويحموا الحدود. وكلم في خطاب بمحاربة انت الرشوة والتشكتشكو وقال جمهورية الخامسة دا واجب تكون فوقها مرحلة جديدة عشان المجتمع يغير التصرفات والأخليات ويكون العدالة والوحدة المشتركة عشان يبنوا تشاد مستخرة ومزدهرة وتحافظ لتعزيز مكانتها وسلامتها وكرامتها وشرفها داخل القارة الإفريقية. أعضاءنا الجمعية الوطنية لموا أمس في جلسة والجلسة كمرة أساها رئيس المجلس رئيس الجمعية الوطنية ألي كولتو تشايمي ونادو الوزير عن التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاكا يومبدنا وكلم لي أكلم وسألوا في الدور عن المؤسسات التعليمية الآلي الخاصة في تشاد. السؤال ده كمان قدمه عضو جمعية الوطنية البروفيسور محمد النجيف يوسف. الوزير عن التعليم الآلي البحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومبدنا ختم أعمال الورشة التدريبية اللي بتكلم في البحث الآلي والابتكار بحضور كثير من المشاركين الدكاترة والأساتذة وجميع كبير من المعزومين. الوزيرة هنت الأدي الحامية الأختام المكلفة بحقوق الإنسان اندونولوجي أليكس نيامباي أنت البداية عن الدروس في المدرسة الوطنية للتكوين الخضاء ده بمناسبة احنا الدخول المدرسة وبحضور كثير من المدراء العامون وكثير من المأزومين. الوزير عن الوظيفة العامة الحوار الاجتماعي عبد الله مبدو مبامي رأس أعمال عن الإعلان الرسمي للنتائج عن المشاريع القدموا الشباب في ريادة الأعمال للهيئة الوطنية لترقية العمل أونابي واعتمدوا 25 مشروع شعلون بعين الاعتبار. هدروا في المناسبة المدير العام للهيئة الوطنية نصر الدين علي كيسو وكل الشركاء والمؤسسات اللي بيشاركوا في التنمية. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO نظمت في مركز التدريب والتكوين بحي في كارتيه فرشين في عاصمة جمينة في الأرنسمال الأولاني نظمت ورشين عمل عشان تدرب لصالح عدد تدرب الأوين والشباب في مجال كيف يقدروا يعرفوا ينتجوا ويقدروا يصنعوا أشياء محلية. رأس فتوحنا لأعمال الورشة المساعد الفني للمستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالتنمية الريفية كوكو وقدي بحضور ممثل منظمة الإفاو وبقت من المعزومين والشركاء في التنمية. أمينة الدولة بوزارة البنية التحتية المكلفة بصيانة الطرق حواء عبد الكريم أحمداي بخيت أنت البداية الرسمية أنا خدمه أنت التريك البربط أمبسنة وياو وفتري المناسبة هدرو فوقها كثير من بعض من أعضاء الحكومة والمندوب العام للحكومة لدى ولاية البتحة ومعايا السلطات الإدارية والتخليدية وجنبهم كمان كثير من السكان اللي هم انفروه بزيادة من الحدية اللي قدمها عليهم رئيس الجمهورية لأنه بيقولوا الطريق ده بالهين في الخريف ده قائد بتأيبهم. خلينا اسمه
2: ما أعظم هدية يجينا من قبل الرئيس الجمهورية ونتمنى له الازدهار والثبات والدوام في الملك إن شاء الله وشغل باسمه لنا وزيادة من مواصلة هنا مدينة ياو للبقية المدن ده ما فيه دونك بأسومنا الخاصة وبأسوم هنا بوبيلاشون البتة بصفة عامة وبوبيلاشون هنا فتري بصفة خاصة
3: وياو والفتر بصفة عامة لها موارد زراعية موارد بحرية كثيفة والموارد دي داري عشان يصدروها يودوها للآخرين ولا عشان يستفيدوا منها.
4: رئيس ونشكره. أنا ندا درب دا لشعبنا دا بيجيب لهم مايش كتير. في خريف شوال أنا بانجو كان وطياب إذا نساتي بيجيبو. أما خريف دا شوال أنا بانجو دا يجيبو فيها هوني نسياهو يبدلوا بشوال أنا فقوس عشان بكن نودو ما في. كان قال لنا بتلف. دونك لا أنا ندا شوال دا ما خلص لشعبنا دا بيجيب لهم مايش وشعبنا كله ولهم دا فرحان.
1: المشروع دعم القطاع الصحي في تشاد المرحلة الثانية بالتعاون مع الشركاء نظموا ورشة هنا تطوير هن عمل عشان يطوروا المهارات عن الفريق عن إدارة التصرف الصحي في كيف الإدارة يديروها ولا مشاريع ويتابعوا المشاريع ويتطبقوها. رأس أعمال الورشة المدير عن الصرف الصحي والبيئي والصحة عن بلدية أنجمينة يوسف صالح عبد الله المناسبة بقت في أمس الصباح في العاصمة أنجمينة. أصا سبعة وسبعة وعشرين دقيقة مستمعين الأعزاء خلاص هني كملت نشرة الأخبار، لكن قبل ما نختم نعيد العناوين. الديبيتي المؤمس في جلسة رأسها رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو جيمي ونادو وزير التعليم الآلي البحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاكا يومبتنا وسألوه في دور عن المؤسسات التعليمية العليا الخاصة في بلدنا التشاد. الوزير هنت الأدل وحامل الأخطام المكلفة بحقوق الإنسان أندونولوجي أليكس يومباي أنتت البداية الرسمية عن الدخول في المدرسة الوطنية لتكوين القضاء. الوزير عن الوظيفة الأمة والحوار الاجتماعي عبدالله ينبدو أمبامي رأس أعمال عن الإعلان الرسمي لنتائج عن المشاريع القدموها الشباب في ريادة الأعمال للهيئة الوطنية لترقية الأمل ونبي. وفي النشرة سمت أخبار آخرة للنشر اليوم 29 ذو الخيد 1447 هجرية القراءة لكم أبكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس تشوبي كابريال. النشر إن شاء الله تسمعها بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخلوكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل هارون موسى الحاج. شونا جمعنا راديو تشاد مع السلامة التياد كيولو بالآفر.

0: 37 دقيقة في الاستوديو على الريتشات بعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت شوية أغاني نواصل ضيما ببر من أغس مروب من جميعنا الإدارة نشر الغطايا وزارة صادة بدمد سكن تطلب من السيد قرب عيسى عندنا في كارتيا الدينيو سيكسيون 3 إلو سنترانكات ولو إلو سنترانكات لو ده خليش المكاتب أنا تيرها قلو يمشي الإدارة بشي خصوصا تيرها قلب الأغضاء ما جاكاكم فقاسي مطلوب من كل العالم كان سيما نازل يخبر مخليش المكاتب ويمشي جبرين أحمد أبو بكر أحمد آدم أحمد محمد أحمد مسار آدم بشير أحمد ساكن إدريس والرئيس خلاص جبرين يغلو بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا إيالهم صالح أحمد ومحمد أليدا بسوهم عليهم بسبب ولازم كمان مباكر بالعهد في كاتشونا انتات البلامة محمد كاتشا نكرر آدم أحمد محمد أحمد مسار آدم جبرين أحمد أبو بكر أحمد آدم أحمد محمد أحمد مسار آدم بشير أحمد ساكن إدريس والرئيس خلاص جبرين يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا رئيسا عيالهم الاثنين صالح أحمد ومحمد علي دال رئيس اللي سوهم المبسبد والعزوم كمان بلاهت في كيتشونا انتات البلامة محمد كاتشا جدة بشارة الحاج محمد أبكرشي أحمد بكر بشارة محمد بشارة بكر بلامة جدة إبراهيم سيد زيادة هارون محمد الإمام بشارة يوسف اللوان يوسف التوم السائر محمد دنا إبراهيم ماينا يبلغ بفرحة للسكر عثمان وكل الشباب أنا فاي القوس بلاما محمد موسى عثمان موسى وكل الشباب أنا رونيايا صغيرة بلاما آدم جرينا جبرين عطية وكل الشباب أنا رونيايا كبيرة التوم جنبو بخاري أبيسو وكل الشباب أنا كالاكالا إيما إيسا وكل الشباب أنا بطلفيل بلاما رمات محمد أبو نصيبة وكل الشباب أنا أمود الله بلاما محمد بشارة الشيخ بنية جدة وكل الشباب أنا هليت وادي الشيخ حسيني آدم الرئيس كشلة وكل الشباب ناردينا الرئيس محمد أنداتور أليكو ألي توتو أبا كاكا أغنبو وكل الشباب أمباغول اللوان دنا حسن حسيني وكل الشباب هيريبي الحاجة آدم محمد إيسا هارون وكل الشباب ريزا أحمد حسن وكل الشباب أنا كاغا خرسة بكر وكل الشباب أنا جرمايا معلم أبا وكل الشباب أنا أنجوكولي أوة هارون وكل الشباب أنا البور رمضان جبرين الساير جنبو وكل الشباب أنا أمبيدان الرئيس بشارة حامد وكل الشباب أنا غزلنال نوري اللوان حسيني وكل الشباب أنا النيجيري وكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا أخوهم محمد بشارة ده العروس يسوه عليهم بسبت ولازمك من باكر بلاهت في فلقة انتات البلامة جد إبراهيم دخل بلاخنا عروسة يا عمر ألقوني سيد عمر محمد آدم عمر سيد يعقوب محمد طاهر بني أبو بكر دقام أبو بكر صالي آدم بلاما بركة دنا بركة حسن محمد بركة لوانا هارون حامد محمد راتب محمدي موسى علي أبو بكر بلاما جبرين إيسا جيت عمر أبو بكر دنا دحية موسى محمد يا إدريس أتيم أبو نصيب حسيني علي أبو بكر بلاما حامد موسى ألقوني جبرين أنجيني آدم يوسف حسن إدريس محمد عمر شيخ حسن راتب عبد الرحمن هارون حسيني محمد علي محمد جبرين بشارة جبرين محمد آدم بيتيل محمد آدم بليل الحاج آلي آدم محمدية توم إدريس آدم يبلغ يا فرحة لبلاما أنجيني وأخيانا في بوكو جبرين محمد الرئيس حسين رامات وكل شبابنا فتتة الوكيل بابا وكل شبابنا أمسينيني بلاما جبرين جاغا في مارا جدة بشير في أمشرواي علي محمد وأخيانا في آدا ساكن أبا هجار وكل الشباب وأخيانا في أبوريا الرئيس الرئيس يعقوب محمد عبد الله في كاميرون الحاج محمد جيجي وكل وأخيانا في قلمي في قلمي أبا موسى في مارا آدم موسى وأخيانا في قلمي حسن أبيسو وأخيانا في بطلوالي بطلوالي بلاما خالد في مارا أبدقن حامد جدة وأخيانا في بطلوالي اثنين وكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولدهم محمد يا عمر ده العروس يسو ألم بسبد ولا زوما كمان باكر بلاهات في ماسيل أبكوما انتات الدليجي موسى جبرين نواصل دائما ببرنامجنا عبد الرحمن جنبو بلاما آدم جنبو وجوني جنبو بلاما الجوني بشارة آدم بركة مع إما بشارة هلول سيد آدم سيد كابيتا جدة الحاجة إدريسة أبا جدة إدريسة عمر أدا علي عبد الرحمن محمد عبد الرحمن توم عبد الله جيمي عمر أمشو دا إيسا سيال إبراهيم حسن إبراهيم بلاما الفاس جدة هارون ياغوبا قنبو ياغوبا إمام إيسا ياغوبا الرئيس جابر ياغوبا الرئيس ياغوبا بلاما ياغوبا قنبو خالة قنبو حامد قنبو بركة محمد رمضان الخالة معلم فكي إدريسة عمر الخالة محمد كومبو بلاما بكر حسنة بكر عمر إبراهيم إما عمر إيسا بلاما عادم عبد الرحمن محمد حسيني عمر صالح الجوني حسيني وأخيانا بلاما عادم عبد الله بركة إبراهيم وأخيانا بلاما محمد وأخيانا محمد الحاجة رماد عادم الحاجة عادم محمد عبد الرحمن محمد الحاجة حسنة جدة كلهم في جمعنا حسن جدة آدم محمد في أمباتيوة الرئيس دينجيل في الفرش الحاج الشيخ حسين عبد الرحمن وأخيانا حامد محمد الشيخ بورو كلهم في الليهان كفتر إمام وأخيانا في فرشة الطيري محمد سيد يوسف أطيمة عمر كوري علي القاضي وأخيانهم أسرة عثمان في النالة تجاني حسين رماتة وكل الأهل البر وداخل يكون عروسنا ولتهم توم عبد الرحمن قنبودة العروس يسو بسبد ولازمها كمان بلاهت في بينيا انتات البلامة آدم قنبو ونواصل دائما ببرامينا مؤمن إلي جبرين إدريس آدم عبد الله مؤمن آدم عبد الكريم عبد الله عبد الغادر عبد الله مؤمن عبد الله أبو بكر إدريس دليجي عبد الرحمن مكايلة جبرين عبد الغادر إدريس أبيسو هارون جدة عبد الله إدريس الشيخ حسن محمد عبد الرحمن هارون يشكر كل الأهل البر وداخل السعدوم ماديا وفكريا وكتا سرغ انت تأيلي إدريس من ناهي آخر يسرغ انت تربين كمان يسووها مباكر بلهات في أمسنين واحد أمسنين آدم بلاخنا وفا آدم صالح الحاجة جبرين صالح حسن بكر دليجي أحمد بشارة الحاج إلي توم الشيخ عمر محمد جدة قنبو ديليجي سيفا أسرة جبرين أبو أبو أبو أبو أبو أمينة وأسرة عبد الكريم معلم خالة كل الأهل الأسلة البنسات الحمادية الشرفة السلامات الإياسية يبلغ بهز لكل الأهل البر وداخل بموطن ولتم الحاج عبد الكريم صالح المات بالثلاث والصلاة كمان يسواها ألم بسبت ألم بسبت في ديجو انتات الدليقية حامد بشارة دكلو بلاغ نوافا إبراهيم إبراهيم قدرة موسى ساكن حسن نظيفة هارون جدة بلاما موسى مكايلة محمد فلج محمد تلجي إيلي رماتا يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا زوجتهم فاني بيت موسى المعروفة بفاني أنشارة أنشارة الماتت بالخميس والصلاة كمان يسواها لين بسبت في الجامع انتات البلاما موسى سا موسى مكايلا كانتون كدادة نواصل وضعي من ببرو من بقسم الغروب من مجمعنا دكلو بلاخنا وفا جدة جدة همت هارون هارون همت إسماعيل همت الحاج رمات حسنة خرسة حسنة أحمد حسنة السيارة علي الحاجة حسيني حسنة حسيني قنبود النا محمد قريمة خالة ولا أمبردان محمد مهمت محمد مهمت محمد همت ميكايل شروما دليقي موسى أشنو بلاما أبكر توم الشيخ محمد أمبريا الشيخ جبريل محمد بلاما مختار مختار جيمي حسن محمد مسار اللوان حسيني بلاما عبد الله عمر دليجي حسن تي ادريس جدة قديمة دليجي محمد احمد ابراهيم السيار عبد الله الدان الشيخ بشارة سوسل قنبو جدة فلاتي عمر الحاج جبريل الحاج ابراهيم بكر اخي ادم محمد حامد حامد موسى محمد جقرة محمد جاغرا الشيخ الشيخ عمر جاجيري الشيخ جدة عبد الله عمر إما الشيخ دي كانتون إبراهيم جدة مهدي حسن حسن كوري أسرة أسرة منفركة دليجي آدم إدريس دليجي دنامي ريمي دليجي إيسا بكري يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا بتهم خديجة رمت خديجة رمت حسنة المات توت الباري والصلاة كمان يسوها لين بسبت في كارتية مشاقة إن ذات الدليجي محمد أحمد بشارة نواصل دائما بقسم العربي الساعة 7:42 دقيقة
1: للزام والدب قرجودة بكثير ما نهار عزام راتي بضعب شروب بجابت فنانة طلب دان أبو هرس يتبري كلامة أي جاموس اللقاء يبريش بقرون انطرانا والدب بكر في زمانا تاجرنا هب دكانا قد جكريب كانتانا فقرينا سالي تورما عبارة أخط مرا حمر بيك المهر جلعانا هشغل دمنغة ملانا دق دق تلك فتير البقى النجام عجين غير كنا انقطل قاة يا قدانا قد مولانا أبوها لا لأجل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل سق المصرام ماما سق بكانا نهلا ستير يريد نقل في دانا أنا جيد نسلم من ستير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقمام مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة راكب ألي وسيلة بجمع مع النقامة كل العظوم سفارة ما بخبر يا ردودا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوق ما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب في الضكر نشرب بنانا نباها النشيد زنيك بفوق جنبي قشم كلمة برياقة مقشم الله بمطاري بمردعة بغادر سيادة ترقى لدي شرابة للناس نكور لي أنا مرحابة أقتقي الولد سوى بيقى الكضابة بوعدو أنا عارف الليل بجوها التابة فجل بيت البكام كم بيقى الكضابة الماسي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول أبتابة مقشم بغه الليل والكافي جبابة مشارا دبادي بانتمتنا بالتيلابة أمكي بالسوق اللغم بيشوكلنا جزائر تابة هنجور قسم حقيقي من الدب التبابة قرديس لاقيني الماسك الدرسابة العمر كن قصر في الوجود بيشوك العمر كن طال حيين تران اللاقا قلب النازلية كويس الله واي كلامان واهي بتريد بتاب ابني ولا نباير مريق ليك نهاي تم الوعي تم العراي تم القدر مقيدنا التايل كم في ليك قايد النسائل الزهرات تسائي بيت الخير ربية بيت قلب ربية بيت أراي هنجور جمل البدي يسيد بيك لي جايل قطع عندو بيلي شق لك ورسائل مطرق بيت حجري بطن الجزائل شذرة مجيلة جم بطن الحوائل عيون الحار طب الوتاب المقايل ويمكن ما قد قطرة اللب الكلايل أم غش من بغو هدي ولايم جزائر بيت البهوز الناس فوق السرائل بيت البرب الناس أمت الدبائل بيت البقين في الدار بطن القبائل قلب الشارف

47 دقيقة في الاستديو نار ليشيا تنواصل دائما ببرامينا دوكلا بلا قناة وفا جوكو عبد الله أحمد عبد الله شيخ دقاشين عيسى الالي عثمان مالي عثمان مؤمن ادم عيسى احمد ابكر كبير حسن عبد الله حسن عبد السلام معلم الي ادا اجيت هارون محمد الي معلم حسيني حسن ساكن عبد الكريم ادريس جد بركه احمد هارون والقالة بلاما جدا آدم بلاما هارون عبد الكريم جوجا بيسو بلاما إدريسا بلاما إدريسا سيد جيجي بانغولا الشيخ حامد الفضاي الشيخ الضي معلم دوغو حسيني الشيخ جرما أخي الشيخ إدال بكر الشيخ عبد الغاني بلاما عطي الشريف الشيخ دشوش مبدي أبكر إبراهيم أنجيني إبراهيم الشيخ محمود الشيخ محمود حسيني هجير بلاما جيمي محمد بلاما مكايل سياخة بلاما جدة صالح إبراهيم موسى محمد خديج محمد خواجي يعقوب قنبو جد مؤمن آدم هجر فكي آدم آلي جد مؤمن بلاما آدم كودي عبد الله جبرين محمد لالا محمد وكيل الحاج بابا جد بيشي بلاما آدم الضيفة الحاج حسن مساو حسن بكر رمات بركة حسيني عمر الشيخ أجيد خالد الحاج محمد بكسيري محمد جوكو الحاج محمد أمبريا الحاج محمد أمبيكا رمات هارونا بلاما الدكير دليجي إيسا كلهم في سروة الشيخ باري الشيخ باري إدريس الشيخ بركة الشيخ جوني اللوان كشل بخاري بلغوا بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا حسن عبد الله المات بالأربع وصراك من يسوها الانبسبت في أمشارينغو أنست مكايلا أطمان أبداف قجة بلاما عبد الله قنبو حسن جيمي أحمد محمد خالة دنغوس ألغوني آدم عثمان قجة رماتة حسن دنغوس عبد العزيز دنغوس كلهم في عرفة يبلغ يكون صرف ذا الأربعين هنا أبوهم وأخوهم بلاما قجة عثمان ده يسوهم باكر بلهت في عرفة كنتو بط الفيل الشيف دراسة دايو سانتر أبكر جبريم توم يشكر باسمنا كل الأخوان الدايو أخواننا دايو سانتر بعد ما سووا فوت وشالوه سووا شيف دراسة دايو سانتر أنا في جنبنا هنا ده بيشكر الأهل كتير مرة الشهر ناصر قاعد ورايا وساعده وده هدي ما سوى الفوت وهو بس بيجي شيف دراسة أنا دايو سانتر ده في جنبنا هنا ده بيشكر مرة واحد الشكر ده موجه للشيف ده قنطانة دايو سانتر داود موسى يبيدو وكل المسائل هنا الداجو دايو سانتر والسلطان أنا مجمعنا المضى في سلطان الجمينة محمد إيلي قسل قاسر المضى لي دا والشيف دراس داجو شيف دراس داجو أبكر جبرين توم نواصل دائما ببرامينا بغسم الربي من الجمينة بعد ما سمي بموتنا السيد

الرسوال وده بريفي انا ديبارتمان ابدي في بروفينس انا وداي يجي بعد ما سمي بموت بيت انا يوسف محمد يوسف محمد يوسف ده رئيسنا الرئيس وكونسي بروفينسيال انا وداي المات يوم الاحد يوم 11 شهر مايو سنه 2026 في جمعنا هنا ده يقدم تعزية الحارة لأم المرحومة حجة فاطمة الزهرة لمحمد ندي دوم ولزوجته ولعبد الغادر محمد عبد الغادر محمد يوسف لحليمة لحواء لحياتة لصافية لسافية لمندا لزليغة يقدم تعزيتهم الحارة لكل الأهل المراهم وكل الأهل المرحوم القادم في جمينة في عبيشي وقادم برا من الجات الساعة 7:53 دقيقة

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة في مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر السيلة روح لي طيشانة لدربك الشيلة روح لي طيشانة لدربك الشيلة وقلبك يشوف في حرات الهيلة

أبتبغ أشار رقد فوق السكين قادة للخرزة السلاق قم الدور فوق مثلين كل ما لا شبكة لقي منه كل قبك سبقة أما هو يقولي سلام ورقة البودة لا شدوسة بجد فوق الكرباج إننا لقيت سروة سبا في البحر بليلة بدون برمو ما في زول إلا بيجيب ولده ما في زول إلا بيجيب مرتا شتى سبالة تقولنا دكور همرة سمسكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدري لنا أجيب أنجام قاسي لنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا أجيب أنجام قاسي لنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي ولدا أرضى للي يا للي ولدا جيجت تمانة هي سابة ملقا إذا التمانة إنساب ملدا ويبارك بالججا قل جواد تبكر في الندى قل جواد تخرد القنقشا قل جواد تهل بقرا ويبارك بالججا قل جواد تركب جودلا ويبارك بالججا والجواد تعد شجر الجدلا والجواد تكشن هجلا ويبارك بالججا والجواد تاب السلطنة والجواد تاب الفقرة وجنانين ريب الدلال فيها أردليلي يا ليلي ولدا الجدار يمسوى مسألة الجدار يمسوى مسألة دبوها من قدام أزبان اللي جينا قايد من ورا الجدار يمسوى مسألة زرب لي زراي برب فطاها كمشا الجدار يمسوى مسألة بشد بابا لوبيا مسللا الجدار يمسوى مسألة بشي بحر الرقايت الهود لقطا الجدار يمسوى مسألة سوى لي زماية سوى لي برا بوكو كابا بطاين في التمسا الجدار يمسوى مسألة بجري هو طار في السماء ولا عندنا بيارة كان نمشي نلقى أردليلي يا ليلي هودا البنان اللي كان

كل بداية لها نهاية والمقدمة كمل كل شيء لاجل بنا نختم برنامجنا بالرسم الأوروبي نديم الصباح اليوم يوم الصباح يوم السبت يوم 26 شهر 5 سنة 2026 75 دقيقة سميت مناوات أغنبية بلغت ملادي ورسمية ديايات أغاني مختلفة خدم كيف كانت الفنة شاب بغبريل تشيز وتقديم هارون ومسالك نخلو بك اللزم

0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني سويان كويان كريو وأيضا زينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موضوعنا اليوم في حلقتنا هنت اليوم السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. يعني السلطات التقليدية، السلطنات والكنتونات والشيوخ، دورهم يسوي شنو عشان المشاكل القبلية ما تقع. نسمع مثلا اليوم بهنا دول سو نزاعات دل داوس وبهنا دول بهنا، شنو الدور اللي تلعب السلطات التقليدية، السلاطين والشيوخ والشيف دي كانتونات والآخرين، شنو اللي يسوي عشان المشاكل دي ما تقع ويخلوا الناس كل يعيشوا معيشة طيبة، أي واحد يحب الآخر. عشان ده في مدة هنا ساعة كاملة معانا ضيوفنا، واحدين في داخل الاستديو وواحدين قاعدين في مناطقهم هناك لكن بيشاركوا معانا مباشرة على الهواء. داخل الاستديو معانا كل من صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. السلام عليكم سيد.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. صباح الخير السيد السلطان.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا من السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، أيضا مشارك معنا مباشرة على الهواء. السلام عليكم السيد الشيف دي كانتون عبد الكريم كبيرة.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: نعم، أنت مباشرة على الهواء معنا في برنامج حوار الساعة. أيضا معنا من لينيا سيد اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا، أيضا مباشرة على الهواء معنا في البرنامج. السلام عليكم السيد اللوان هارون أبالي.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا أنت مباشرة على الهواء في الإذاعة الوطنية التشادية في برنامج حوار الساعة. أيضا وينضم إلينا فيما بعد السيد حسن إبراهيم بخيت ده رئيس كانتون حجر حديد من ولاية وداي. فيما بعد أيضا عبد الكريم حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد، السلام عليكم، أيضا ينضم إلينا فيما بعد في البرنامج. قبل ذلك يعني نذكر المستمعين، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية. البرنامج تسمعه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض المحطات الولائية التابعة للأونما، وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. قبل ذلك نبدأ أولا الأسئلة مع نائب رئيس السلطة العليا للسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد السيد محمد فضل مكاي. كلمنا في السلطة العليا للسلطات التقليدية في تشاد دي كونوا متى وهدفها شنو؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الصادق، أول نترحم على أرواح الشهداء، نعم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى الإثبات للبلد والعافية المستدامة رغم المشاكل كلها. أخي نبدأ بمثل ما أنت قلت، المجلس الأعلى للشؤون للشيوخ التقليديين بأنه كان هو انبثق من الهاشكات السابق في وقت ماضي، كان وقت الماريشال الله يرحمه بالجنة كان أسسوا خطه الهاشكات، لكن مع الزمن شو يغير بيجي هو كونسيل سيكوريت ناسيونيل.
1: نعم.
2: وده بموقف انا الرئيس الحالي
1: نعم
2: المارشال محمد ادريس دبي اتنو انه هو كان مكتب محترف في الدستور التشادي.
1: نعم.
2: كان كونوا يوم في شهر 1/2024.
1: نعم.
2: وتكوين الأعضاء بأن كان في شهر 8/25.
1: نعم.
2: كان كونوا من 23 عضو ممثلين 23 ولاية للتشاد. وطبعا في الخبرة السابقة وناس عندهم خبرة واختاروهم عشان يمثلوا هذا المجلس القيم. وأول اجتماع سيسيون عنايا كان بيجي يوم شهر 3/2026.
1: نعم.
2: ده أول أول أول أول اجتماع كان يعني قدموا فوق الأعضاء على المكتب. وثم ثانيا الريجلمان انتيريور كان تسير أعمال المكتب ده كون يوم 23. من يوم ده هو المجلس حاليا شغال وده المكتب الأساسي.
1: نعم. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تتابعوا مباشرة على الهواء برنامج حوار الساعة، وموضوعنا اليوم نتكلم في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. معنا في داخل الاستوديو زي ما ذكرنا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، وأيضا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا مباشرة من قزبيضة أيضا قاعد بتابعنا ومعنا على الهواء مباشرة، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا من مونغو، وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي أيضا حاليا مباشرة على الهواء. السيد حسن إبراهيم بخيت السلام عليكم. السيد حسن إبراهيم بخيت أيوة أنت مباشرة على الهواء معنا حاليا من منطقتكم هناك اسمها شنو العاصمة أنت الكانتون؟
6: كانتون باردي سوبر فيتيو دي أجر حديث
1: الهلة اللي أنت قاعد فوقها دي الحصة حاليا الهلة اللي أنت قاعد فوقها مباشرة قاعد في حجر حديد داخل مباشرة على الهواء إن شاء الله مشارك معنا مباشرة، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاري باقرمي. طبعا سيد جلالة سلطان محمد موسى بيزو زي ما لسه نقود في المجلس الأعلى للسلطات التقليدية قبل ما ندخل في الموضوع الرئيسي، أنت طبعا مقرر للجنة التماسك الاجتماعي في المجلس، يعني دوركم مهم جدا فيما يتعلق بالتعايش السلمي. حاليا كيف هل بديتوا اللجنة خلاص قاعدين تشتغلوا ولا كيف؟ ولا عندك إضافة فيما يتعلق بتقديم الرئيس السادي نقدم؟
7: نعم شكرا جزاكم الله خير. زي ما تفضل نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية.
1: نعم.
7: هذه المؤسسة هي مؤسسة كبرى للدولة، واليوم إذا كان السلطات العليا حق الدولة فكروا وحطوا المجلس ده، لأن المجلس ده بيلعب دور كبير من أجل السلام والتعايش السلمي. ونحن في اللجنة اللي خائمة بالانسجام الوطني والتعايش السلمي من ما حط
1: نعم
7: المجلس ده لسه يعني قايمين بتكوين جدول الأعمال.
1: نعم.
7: لأننا قاعدين في بنقدم في جدول الأعمال.
1: نعم.
7: وإن شاء الله قبل ما جدول الأعمال ما يكمل كله قاعدين بدورنا كسلطة تقليدية من أجل التعايش السلمي في بين جميع الطبقات.
1: نعم. شكرا جزيلا جلالة السلطان محمد موسى بيزون. اتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا حاليا لتابعنا مباشرة من مدينة قزبيضة. جلالة السلطان السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا أنينا حاليا قاعدين في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء قاعدين نتكلم فيما يتعلق دوركم أنتو كيف المشاكل ما تقع وإذا كان مشاكل بقت كيف تهلوها وأيضا تعملوا شنو عشان المحبة تكون بين الناس من مختلف قبائلهم. أنتو هناك شنو قاعدين تسووا عشان المشاكل ما تقع بين القبائل في دارسيلة هناك؟
8: شكرا. نشكر الجماعة ونشكر الأخوان الذين حاضرين والمالك نقول لهم شكر. أنينا في دورنا عندنا شبه كمتاد وشبه كربي والمشايخ والجلال عندنا لجنة خاص قايد يعني نتعاش السلم والشبه كمتو أي ما شبه كمتو في منطقة هنوة بالأبر يعني للتوئية يعني الشعب للمشاكل يعني ما يبقى بين الشعب بيناته. والحمد لله يسألنا بالتوئية وبالجود أنا التوئية الآن والسلام الحمد لله سالين فوق إن شاء الله.
1: هل في مشاكل كده حدثت وقدرتوا لقيتوا لها حل نهائي وكيف قدرتوا مثلا في دارسيلة؟ لأن الناس قاعدين ده حتى السنون مع اللسان كله بيقولوا أحيانا
8: ألو. ممكن
1: نعم جلالة السلطان قاعد نسمعك.
8: نعم
1: نعم. هل في مشاكل كده بقت وانتوا قدرتوا حليتوها وكيف حليتوها؟ أدينا نموذج كده.
8: الحمد لله عندنا مشاكل أدت كثير في السابق.
1: نعم.
8: وكل ما مشاكل بقي نرموا القبائل مختلفة القبائل.
1: نعم.
8: نجلسوا.
1: نعم.
8: ونقول المشكلة.
1: نعم.
8: ونسوق وخيات عشان المرة الثانية ما يحصل المشاكل.
1: نعم.
8: والحمد لله بالفكرة من الأقوان مختلفة القبائل القيدين.
1: نعم.
8: أنا فقط ماشين بعرف وساهم الحمد لله.
1: نعم.
8: يعني أو بالفكرة.
1: نعم.
8: مشاكل كما فيها.
1: نعم. شكرا جزيلا جلالة سلطان دارسيلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيضة. نشكرك شكرا جزيلا وخليك معنا على الخط البرنامج مستمر. نشكر الجلالة سلطان دارسيلة. مستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلمه شنو الدور القاعدين بصوا السلطات التقليدية السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ وحتى البلامات شنو القاعدين بصوا عشان المشاكل القبلية ما تقع ويسوك كيف عشان التعايش السلمي الشعب كله يعيش بسلام بدون أي مشاكل. عشان ده حاليا معزومنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للمجلس للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلة، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا في طريقة تقدروا تشاركوا تقدروا توجهوا أسئلتكم لضيوفنا عبر نمرة التلفون 61 53 53 20 61 53 53 20 94 09 53. طبعا نفس السؤال نتجه إلى السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا من مونغو. السلام عليكم السيد عبد الكريم كبيرة. عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا. طبعا إذا كان ما جاهز نتجه للوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا جرمي. السلام عليكم اللوان هارون أبالي. اللوان هارون أبالي. طبعا نعود إلى الاستديو. طبعا السيد رئيس النائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد جلالة الشيخ محمد فضل مكاي. طبعا المجلس أسسه المجلس السيد حسن إبراهيم أو السيد منجيرا. عبد الكريم كبيرة يفضل.
9: السلام عليكم.
1: عليكم حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد. أي نعم اتفضل سيد رئيس الكانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت. كلمنا شنو اللي انتو قاعدين تعملوه هناك، هل في فيما يخص التعايش السلمي هناك في المنطقة؟
9: كويس شكرا.
1: نعم
9: المنطقة مؤسسة من قبائل كثيرة.
1: نعم
9: وطبعا علينا من كل قبيلة شلنا نفر سوينا لجنة تعيش السلمي بين الروحل وشهاد المزارية وبين القبائل مشاكل كان فيه، فالحمد لله مشاكل القبائل علينا هناك ما عندنا. المشكلة كثيرة عندنا، هذا مشكلة أنا طعاني من الروحل.
1: نعم
9: قال أنا سنة لجنة قاعدة وسنة لجنة تعيش السلمي بين الريفيجي ولا توقتنكو الريفيجي يقول إجراء أربع كام نقوم قبل الخريف ما بيجي من بيجي شهري ستة دا نسو جلسة نقوم قروب قروب درم شو كودكي درم شو كودكي درم شو كودكي عشان يفكر البحرير ما يسجو مرير ما يسجو.
1: نعم
9: وفي مشكلة قبل الهرين ما يجينا بكنا.
1: نعم هل قبل انتم ما تكونوا اللجنه من العقلاء وكذا، هل قبل كده المنطقه عاشت مشاكل قبليه؟
9: لا قبل كده ما عاشت مشاكل قبليه، لكن اللجنه دي تكونوها لا من كل القبائل من العلماء
1: نعم
9: ومن الشيوخ من الناس الكبار
1: نعم
9: من
1: نعم
9: ويشيشي بقول أي هي لمرة مسؤولة جل شيشي كنت سمعها
1: نعم
9: على سبيل كنوزو جاسو سو كل جاسو سوا أي واجي شيكو يبقى جيكا نعم بعد ذلك من قلوم قلوم سوا سوا نجي بكان الشيكي تاوكو ذيكا نجي سوا
1: نعم. يعني حاليا انتو ما عندكم صعوبات اذا كان مشاكل قبليه حدثت تحلوها الناس كلها السلطات الاداريه والشيوخ ومن الناس اللجنه اللي كونتوها دي كله بيساعدوكم في العمل؟
9: ناس اللجنه كلها كانوا حتى الاداره كلها واقفه معانا في كبيرته وطويله
1: نعم
9: نكلم الاداره بتتفق معانا وتايم بتعدينا ماشيين بيجي كيف وين بيجينا صعوبه وفهمان بيجينا صعوبه بتعدينا قوارب.
1: نعم هل من غير ده انتوا قاعدين توعوا الناس عشان اهميه التعايش السلمي في المنطقه؟
9: لا طبيعي انا قاعد طبيعي مستمر طوال فوقهم مستمر
1: قبل المشاكل ما تحصل كده توعوا الناس كونه كذا كذا
9: قبل المشاكل بتكون طبيعي
1: نعم
9: ولنا عندكم مشاكل جميلة بكنا جماعة صلت
1: نعم
9: مشاكل جوا جوا هماج للبهي ما دخل تجري بعين ما كل جري دبل ما يشوف غاتي من دم عادي
1: نعم. شكرا جزيلا سيد رئيس الكانتون رئيس كانتون حجر حديد. رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت، خليك معنا على الخط، نشكرك شكرا جزيلا من حجر حديد هناك كنت معنا وأقعد معنا على الخط لحد ما البرنامج ينتهي إن شاء الله. نتجه من حجر حديد إلى لينيا، معنا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاربة قرمية. السلام عليكم اللوان هارون أبالي.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الصحة؟
10: الحمد لله.
1: نعم أيوة، زي ما الأسئلة اللي كان سبق الزملاك اللي قدمنا لهم هناك من حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد، أيضا مصطفى سعيد جلالة السلطان مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسيلة، كلمونا أنتوا هنا في محلكم هنا في اللينيا، طبعا محل قريب للعاصمة ومحل يمكن سكانه أكثر وممكن يكون عنده في ناس كثير ممكن بيجوا من محلات آخرة، محل هنا مرور. كيف أنتوا قاعدين تعالجوا أحيانا تسوي شنو أولا كده النزاعات المشاكل ما تقع بين الناس؟
10: شكرا نشكر كثير في السؤال قدمته لي.
1: نعم
10: علينا في شريف بغرميدة. نعم الحمد لله لأن شريف بغرميدة من الدهنة.
1: نعم
10: قاعد الكتب كله قاعد شريف بغرميدة وعليه شبه كالترسلال مانجا دايما ليلة ونهار نسوه تنصير جسو.
1: نعم
10: لأنه يمشي بأسف دلتا جدا تعقفة وحسن طعنا شعب السيمة كلامنا.
1: نعم
10: دا نزاك بيجي عندنا جبال كبيجي زيادة كده ما في حاليا دعنينا قريم في أمن وعمان شفون حوال كان نقول حصل في شريبة غرميك يما جاب جبال داوس يا حصفة كده ما في سيدي نزاك شيء فيه لكن الحمد لله
1: بودور طول
10: الشبكه
1: انطون ما شاء الله كان ملو وغري حصل حاليا عافي. نعم حاليا نعم شبكه انطون حاليا عافي، وقبل كده حصلت مشاكل وكذا، انتوا سويتوا شنو عشان حاليا الهدوء جاء في المنطقه كلها؟
10: اليوم وقت الشغل بيجي ده الناس طول الشبكه انطون لما مشوا هناك خلاص كلام كمل وخلاص صاموا بياتهم ويعني شغل كان لهم زياده كبير كده ما في خلاص الاداء والتقاليد بصوره فهو وبعد الناس حاليا كده العافي عافي شيء فصاله كده ما في وحتى شعبنا الداخل علينا وانا ما خلينا قلنا خليه يقول يقولش في عافي وسلامه بدون فتن لان تعيش في المزهود ده اللي البرطانيين يقولوا كاسة قديم فوق لأن شريفة قريمة هي الدبان لأن الناس كله جاي أي قبيلة جاي بلوك شريفة قريمة.
1: نعم شكرا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي، خليك معنا على الخط إلى نهاية البرنامج. بعد نعود إلى السيد قبل ما نمشي هناك ممكن نعيد إلى الاستديو إلى نائب رئيس السلطة العليا للمجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. طبعا المجلس الأعلى للسلطات التقليدية ما بدأ كده بس ظهر كمجلس، مرة بمراحل إلى وصلتوا في المرحلة الحاسة حاليا أنتوا وصلتوا فوقها، وأكيد يكون عندكم خبرة عندكم مجالات عن التوعية عندكم. قبل ده سويتوا شنو في المجال عن التعايش السلمي بين السكان؟
2: والله أنا من مداخلات الشيوخ والسلطان يعني بوصف لنا بأن البلد في خير، دول الناس جايين من البروفنس ومن العالم الريفي لأن التدخلات دي كلها تدخلات كويسة، وهذا ذات مشروع البرنامج الوقاية أحسن من العلاج. بأن تعرف المشكلة دي ما بدأت اليوم، بدأت طورت مشاكل الحاصل في البلد دي، لكن كل سنة بتتعدل الناس مشروع بالعدل، بيسووا برنامج بيجددوه، بيسووا برنامج إذا نادي مكان ده ما نجح بيعدلوا كده، واشتراك كل الناس، توعية كل الناس بأن عشان الحال ده اللي تقل إيش جميع العرب بيقول السنون بخطر في اللسان بحصل، لكن الناس يعالجوا وجود الناس الأسا قاعدين بيكلموا فوق ده كل جهد كويس. ونحن مثل ما أنت قلت المجلس ده ما بس أول كده بدأ المشروع ده كله بدأ من من جمعية الشيوخ التقليديين في تشاد. هي كان بدأت بمساعدة ناس كثيرين منظمات كده وعمل تشاد كله راغتها وشكلت ناس وبتطور ناس بتطوروا كده. لكن لحد ما وقت أنا الماريشال الشاب بأنه فلابد النازل يكون عنده شرعية يكون أقوى من الوقت من الحالي. ده الشيء الشاب الجاب الهاشكات منا وصلنا إلى الهو قوسي. لأكد لك بأن الشيوخ التقليديين دول اليوم الاتصالات بقت بسيطة بقت أديلة مرة واحد. التليفون أس قاعدين نحجوا نحجوا تليفونات قاعدين في الريو حجوا عانين. ده زمان ما في الخبر. زمان خبر كذا يجيك ثلاثة أربعة أيام خمس يوم بيجيك برسالة واللي بيجيك نادي انتقل لمنطقة من منطقة. أسهل اليوم أنت قاعد بمكانك. والمشكلة كان أسهل مشكلة حصلت تدريبها طوالي. الناس بتدخلوا دوالي والتجربة الناس شعب تشاد كل وجه للعافية. الدشية الإيجابي الناس كل بدور العافية. العافية ما عندها طمن بأن نحن حاليا ده بلدنا قاعدة في وسط هي جزيرة في وسط مشاكل. الجيران كلهم عندهم مشاكل. نحن ما دارين مشاكل تجي في بلدنا. دارين نعيشوا بسلامة. والتنمية ما بتبقى من دون عافية. ولا الزراعة ولا المال ولا المشاريع انت الحكومة ولا كذا. إذا عافي ما في ده شو السلام ما في ده شغل ده ما يبقى.
1: شكرا سيد الرئيس. نذكر المستمعين الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعنباء وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب عنباء تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. شنو تلعب السلطات التقليدية مثل السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ؟ شنو الدور اللي هم نيسوا عشان المشاكل بين القبائل ما تقى وأيضا يخلوا الناس كلهم متحاببين من بيناتهم وما في أي مشاكل؟ ده موضوعنا حلقتنا اليوم. معنا في داخل الاستديو مباشرة على الهواء صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد محمد مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية تقيرة، وسيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، واللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي. أنتم المستمعين الحسة هل قاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم آراء فيما يتعلق بدورهن الشيوخ والشيف دي كانتونات والسلاطين دورهم شنو عشان ما تقى مشاكل بين القبائل وأيضا المحبة تكون بين الناس؟ سنادو في نمرة التليفون 91-53-53-20 طبعا جلالة السلطان محمد موسى بيزو زي ما تابعت وأنت أيضا مكلف بلجنة التماسك الاجتماعي المقرر العام للجنة دي، يعني مداخلات الناس تقييمك لا شنو وشنو إضافة اللي انت تقدمها في المجال هنا التعايش السلمي؟
7: والله شكرا الأخ عبد الصادق. اليوم بدون التعايش السلمي ما فيش تنمية، وبدون تنمية ما في استقرار. دور كبير بتلعب السلطات التقليدية بصفة عامة وخاصة كجمعية السلطات التقليدية أو كالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية.
1: نعم.
7: هنا قامين بدور كبير لأن لغو على سبيل المثال السنة دي بس كان حصل مشاكل في جنوب البلد خاصة في لغون أوكسيدنتال منطقة مانداكاو في لجنة كبيرة على رأس السلطات التقليدية مشت وفلله الحمد بتعاون مع السلطات المحلية الإدارية والعسكرية المشكلة اتحلت وده إنجاز كبير. وكمان كما تعلمون في إقليم حجر لميس أيضا حصل مشاكل في حوالي منطقة مويتو، كمان السلطات التقليدية تدخلت وحلت المشكلة دي، ده إنجاز تاني وشيء ملموس. وكمان في إقليم شاري باقرمي في حوالي كانتون بوغومورو كان مشكلة حصلت وكان سفك دماء، وكل السلطات التقليدية تدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والمشكلة اتحلت. والشيء الثاني الأخير الإنجاز الكبير اللي كان حصل بعد الأحداث المؤسفة اللي كانت في ولاية وادي فيرة، خاصة في منطقة درتامة، السلطات التقليدية اتدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والأخلاء وحلوا المشكلة والعافية رجعت. يعني الشيء ده كله إنما يدل إلى دور البتلعبة السلطات التقليدية بصفة عامة في تشاد، ونحن قائمين دائما بدورنا الإحتياطي وحل النزاعات في وقتها.
1: نعم، شكرا جلالة السلطان محمد موسى بيزو. نتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. السيد سلطان متابعنا إن شاء الله على الهواء مباشرة من قزبيدة.
11: متابعكم.
1: نعم، حاليا طبعا انتوا حاليا الامور كلها حاليا زي ما ذكرت حاليا الامور هادئه وما في اي صعوبات وكذا. قبل ده كان المشاكل تحصل بسبب شنو مثلا هناك اللي انتوا قدرتوا حليتوها؟
11: والله اكثر مشاكل بحصل بين المزارعين والناس المال. اغلبيه المشاكل ده بس بحصل.
1: نعم.
11: والحمد لله بالتوقيع الحسة حاليا قاعد يستمروا كل وقت ده الشعب حسة فيهم دايما بيس بريزدان كله حسة حجة ده المشاكل كحسة الناس كله كي قرين بيتين المشاكل ما دايرين مشاكل وسوينا اللجان في أي مهل ده سوينا اللجنة عشان التوقيع ده يعني كل ما بكان الناس قرين التوقيع ده يزيد.
1: نعم.
11: وسوينا برنامج كله ما شهر ولا شهرين كل شاب كانتون بيجي بيجتموا في قزبيدة داخل قدامي أنا السلطان نشوفوا شنو حاصل في الكانتون القايد مشكلة القايد أنا ذات توالي ناوس ممكن ننزل في التيرين عشان مشكلة كانتون ما قدر حلها كله أنا نجي نجيب وكل نشارك مع القناة القديم نلقوا حل ونرجو.
1: نعم. شكرا. نعم شكرا جلالة السلطان سلطان درسلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيدة مباشرة على الهواء. خليك على الخط. نتجه إلى السيد حسن إبراهيم بخيط رئيس كانتون حجر حديد بولاية أوداي. السلام عليكم السيد حسن إبراهيم.
12: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: طبعا من حجر حديد مباشرة، أنت كرئيس كانتون يعني في مثلا مسؤول من كثير من القرى والشيوخ الموجودين، هل في نظامكم الإداري في بعض المشاكل نظمتوها عشان قبل ما توصلك الناس يقدروا يحلوا المشكلة قبل ما توصل رئيس الكانتون، ولا أي مشكلة أنت لا بد تتدخل؟
12: لا لا لا المسألة دي سينا أي ديسنترالي أي هيلي بيشو دي بلايش حقا بيجان حقا بالإمام وبيشو شيء دي مستوانا هيلي عنام. كان هم من فاتم بصروا مستوانا ريبريزنتاشن ريبريزنتاشن دي شخوران جيس كان زلاج نوكي ريبريزنتاشن واي بوجو بكانا هو كله كومبوزي ميشو دي بلايش دول كان ما جدرو أتنداب بوجو بكانا لينا ما لينا معالي إدارة كله الأنسام لقول إنترانشير مسألة كان فيه.
1: طبعا أكثر الناس قاعدين بذكروا في المشاكل القبلية التجي أسبابها مثلا الزراعة والبهائم وكذا، هل في أسباب آخرة تجيب مشاكل قبلية مثلا هنا؟
9: أنا في محلك مشكلة قبلية مرة كان ماشي
1: هنا
9: مشاكل
1: أساسية
9: للمشاكل هنا، البهائم ماشي، الزراعة ده مثلا مشكلة وده كمان بكبلي كده الريزو سوسيو وهي كل شيء يسولون جروب دول يقول أهرتو بكان ما تخلو بهاي ما عندنا علينا بكان بزراعة عندنا علينا أراج عندنا بريزو سوسيو بورم الناس كمان بعرفوا بهرتو بزراعة في المراحل وفي منازل تل بكرير بروبلم
1: سمش أيوة واصل نعم
9: شخص في تنزيبليزيون ورم كلام ريزو سوسيو هذا ما تسمو
1: نعم شكرا جزيلا سيد رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت، كن على الخط مباشرة على الهواء مباشرة من حجر حديد وخليك معنا إلى نهاية البرنامج. نعم معنا المستمع بكر من ديجالي، تفضل بكر.
13: الرقم الرزو
1: بكر أنت معنا على الخط مباشرة.
13: وأنا معكم.
1: أيوة نعم يتكلم.
13: أنا أتكلم في المشاكل أنا كده كنت دول وسلطان دول.
1: ما مشاكلهم هم مشاكل بين السكان وهم من بدخلوا بهلو.
13: والله السكان نما هم المشاكل هم دايرين فوق هم السكان وايدين نما دايرين مشاكل.
1: شكرا جزيلا بكر. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء عبر الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما. قاعدين نتكلم اليوم في السلطات التقليديه ودورها في الوقايه من النزاعات القبليه وتعزيز التعايش السلمي. شنو بلعبوا السلاطين ورؤساء الكانتونات

0: 53 20 71 53 53 20 او 94 94 09 53 94 94 09 53 94 09 53. المستمع داوود يتفضل. داوود من انجاري يتفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: الحمد لله طيبين ما شاء الله. الله
0: يسلمك. بخير تفضل.
1: الحمد لله.
0: نعم.
1: ده موضوع حساس جميل جدا.
0: هاي انقص الصوت عن الراديو حقك شوية.
1: خلاص تمام.
0: نعم تفضل.
1: كويس.
0: ايوه تفضل.
1: بعدين انا عندي ملاحظة شوية. بالنسبة للمشاكل اللي بتحصل دي. المشاكل دي من زمان كلها قاعدة زي ما ذكروا الكنتونا. لكن المسائل اللي بودوم هسه زي السوبريفي بودوم السيبي دول الناس دول اللي هم زادقة قاعدين بأثروا في الشعب بحموشوا وقاعدين ده بحموشوا الشعب وقاعدين بلوزوا دول وقاعدين بلوزوا دول كما كان من زمن كل السابق ده الكنتونا دول قاعدين مشاكل ما عندهم اي مشكلة كلها بهلوها بس المشاكل دي اكتر كده يعني خليه يفكوا لها شديد. ده بس انا كلامي ملاحظة شفتها.
0: شكرا جزيلا داود على مشاركتك معنا في البرنامج. طبعا سيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور ايضا معنا مباشره على الهواء. تفضل سيد عبد الكريم. السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله.
0: نعم زي ما حاليا اكثر ناس يتكلموا باسباب بخلي النزاعات القبليه والمشاكل بين القبائل. انتم هناك في كانتون حقكم كانتون جونكور شنو نوع من المشاكل اللي تخلي بعض الامور تبقى تتوسع؟ السبب شنو؟
2: الاسم عبد الكريم كبيره
0: شد كانتون
2: جونكور
0: جرا. نعم. نعم.
2: وقبل كل شيء نشكركم ونشكر
0: نعم
2: وخاصة البريزيدان ونائب البريزيدان محمد كل المدعي.
0: نعم
2: ونها روح وحدي
0: طبعا السيد عبد الكريم كبيرة ممكن تنادينا مرة أخرى عشان الخط رديء جدا. مستمعينا الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة. معانا أيضا المستمع علي عيسى من فرشة. يتفضل علي عيسى.
3: نعم السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله تفضل.
3: بالاول نشكر ضيفانك القاعدين من بعيد ومعنا عبر التليفون القريبين.
0: نعم.
3: كل هي المشكله ما ترجع في السهيب بس كان سي قاعد الشغل كله ما سايل والظلم بس والله كده انا استقرم الظلم ده النائب الاخر كان قلت الزلمه اللي تتفقوا هم بنفسهم كانوا عادلين وهم بنفسهم ما كانوا يعني كيف بيقولوا بيشولوا كده والله ودي المشكله الناس عايشين من زمان. انا متذكر انتوا درستونا في التسعينات وقت ده ولا عندكم قال ده اللي بلدت يبوا ولا اللي بلدت يبوا انت بنفسك لسه قاعد يعني تاريخ قديم انت نسينا الاكاديميه قاعدين اسمع شايلين عندك تاريخ علينا نعرفه كده.
0: نعم
3: شغل كاس القبال وناس يعني زمان ما عندهم يعني بيفرقوا ولا بيعرفوا ده عالي من ده ولا شنو كان وليدهم بكم ان شاء الله خيطه قسمة لخيطه كل في ناس الاخرين ده بيجروا فوق القانون وهسه كل الناس دول كل شغل حساب ما في له نادوا كان قالوا انت وكيل انت كلفوك بالاداره خليته يكون زول عادل بس هو شغل المشكله بتاع البني ادم ما بيخالفوا ده كيف البني ادم بيخالفوا لكن بعد الخلاف كمان خليه يكون يعني في ناس بعدين بشروا بين الناس اللي عندهم مشكله خليه يكون ناس عادلين ولا بشيلوا جهه ولا بقولوا بخلوا جهه يعني اي زول الكيف ادى حدوده بجروه حسب القانون. خلاص الاخر كله تكون يعني نادم كيف كان يكون اعلى من زول ما زول حسب كل المشكله بتحصل في ناس بيشوفوا نفسهم اعلى وفي ناس بيشوفوا نفسهم هم قاعدين بيضعفوا هم عندهم ما بخسروا بقول انا كل نعم ونفسنا بالنهايه خلاص شوف اي مهم خلافنا في شغل اخر وتفهموا ابو يعني في الناس اللي هم قاعدين بقوا هم بقوا قدام في النهايه يعني بيشوفوا الجهه.

0: شكرا جزيلا. شكرا أنينا فتحنا لكم الخط عشان تقولوا الشيء اللي أنتوا تعتقدوا معكم إن شاء الله. شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية عبر إذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وأيضا تعزيز التعايش السلمي بين السكان. ضيوفنا في داخل الاستوديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاري باقرمي. زي ما تابعت البرنامج ممكن إذا كان في متداخلين أخيرا يقدروا يتصلوا في نمرة التليفون 61 53 50 20 94 94 09 53. تتصلوا وتدوا آراءكم. قبل ده نعود للسيد نائب الرئيس السلطة المجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي. تعليقك شنو في بعض المداخلات والكلام اللي كان الشيوخ من مختلف الأماكن اتصل؟
1: والله الشيء اللي أنا لاحظته بأن كالمواطنين والشيوخ واعيين جدا ومدركين الخطورة والمصلحة لأن التعايش السلمي ده يكون شيء واقعي، لأن كلهم بذل جهد. أين أنا بقدم فكرة وبدي الأسباب وبقول فلا بد أن الواحد يكلم يقول لي أنا ندور العدالة. العدالة دي هي السبب الرئيسي في التعايش السلمي. الناس كلهم يدركوا أنت ما تكون حاكم وتكون بتان تشيل طرف وتخلي طرف الآخر، ده شيء أديل مرة واحد. اثنين الشيوخ شفريت راجنال ده ناس واعين، دي دي ده عملهم ومارسوا، لكن مارسوا حتى بطرق عدة، لأن مارسوا بأن كيف يعملوا عشان العافية تجي. سمعت الشيخ ده كان طوح أنا حجر حديد بأن كلم قال الريزوس السوسيو ده هو عقبة، بأن بيجيب معلومات غلط والناس آخرين بيشولها بيأكلوا المنطقة. هو بيدخل بيقول كلام ده ما تسمعه، أسمعوا نحن قاعدين عايشين معه وتسمعوه. ده شيء الحقيقة والناس عايشيننا، لكن الشفريت ده ما بتبسيه إيديها، ما يعني ما ما ما ما بتتنازل، فلا بد تصعب وتمشي على منهج الأسى حاليا ده، لأن هذا شيء ضروري وتدخلات الناس دي كلها تدخلات إيجابية، وده أفكار المواطن وأفكار المسؤول التقليدي. ده الشيء الحل.
0: نعم شكرا. صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو مقرر عام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس، يعني لجنة وخطوة في السلطة العليا للسلطات التقليدية المجلس الأعلى للسلطات التقليدية، يعني دوركم مهم جدا فيما يخصنا التماسك الاجتماعي. قاعدين تسوي شنو حاليا عشان تعززوا التماسك الاجتماعي باعتباركم مقرر عام للجنة؟
2: نعم شكرا. زي ما تعرف اليوم التماسك الاجتماعي في ما بين الشعب بصفة عامة ده شيء مهم جدا، لأنه نحن كسلطة تقليدية وكلجنة القائمة بشؤون الانسجام الوطني قائمين بدور كبير، خاصة عندنا برنامج لإنشاء لجان للإحتياط. لجان للإحتياط، وحتى لو مشكلة حصلت المشكلة يعني تتحل في أسرع وقت بدون سفك دماء. والشيء المهم جدا بعد إنشاء هذه اللجنة، كما تعلم اللجنة دي حطوها دابوس قريب، لكن في الجدول الأعمال إن شاء الله في الوقت القريب من يعني في برنامجنا يكون في لجان في جميع الكانتونات، يكون في جميع الكانتونات. هسه حاليا في لجان حطوها قاعدة، لكن يعني في تقصير شوية. لجنتنا الوطنية هي كمان تجي بدائم للجان القاعدة وتديها يعني فرصة علشان تقوم بدورها من أجل السلام والتعايش السلمي في بين الشعب.
0: شكرا جلالة السلطان. تقريبا نحن ماشيين في الدقائق الأخيرة للبرنامج، ونذكر المستمعين أنتوا قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية التشادية، موضوع السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي، شنو الدور يلعبوه السلاطين ورؤساء الكنتونات وأيضا الشيوخ عشان المشاكل بين القبائل ما تقع والتعايش السلمي يكون عديل بين جميع سكان هنا تشاد. ده موضوعنا اليوم، وحاليا وصلنا لتقريبا الدقائق الأخيرة. ندي الكلمات لضيوفنا القاعدين في مختلف أراضي تشاد، أصحاب الجلالة رؤساء الكنتونات السلاطين القاعدين حاليا بسمعونا ومشاركين معنا مباشرة على الهواء. نتجه إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. سيد السلطان، كلمتك الأخيرة ورسالتك لشعبنا سلة.
3: شكرا كثير لبرنامجك. وكان كل ما وقت تهر شهرين تسولين برنامج جلسة بدينا فكر كثير ندره نشارك فوقه. وكلمتي الأخير يعني أنا يعني نقول نجل الجهد للتوئية، بس أسوف اللقاء نسوي توئية لكن نسوي زيادة. لأنه الشعب حقنا أكثر فوقين دؤمين ما فاهمين، وكان نزود التوعية الناس كلها بفهموا زي حتى حاليا فهموا شيء المشاكل خفرة. وكذبت أنا وشيء هدي الأخير. شكرا.
0: نشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج من مدينة بوزبيدة مباشرة على الهواء، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم من بوزبيدة سلطان دارسيلا. نتجه إلى السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا بمحافظة أبو تيور. السيد عبد الكريم كبير، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب كانتون جونكور.
4: كثير وأدونا توجيهات، وكان من قبلنا أي ما واحد في طبعاً تجا لمنا شوق التقليدين وحجينا بالدور الملأبو وطوالي جمعنا في خدمة، وممكن بالتوئية التوينا بالجهد التوينا قدرنا شاركنا وحلنا مشاكل كثير. إشان دا نشكر كثير، ومش الما زملان بهجو لأن إنسان زي ده بيساعدنا كثير، بيساعدنا عشان نقدروا نرجو فكر ونقدروا نزيد التوعية للشعب. الدور حقنا والموضوع حقنا أننا أشوق التأخذي دائرين دائما وأبدا أشادين بإيكو بسيا والسلام بالآخر.
0: شكرا شكرا شيف دي كانتون. شكرا جزيلا شيف دي كانتون عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، كنت معنا من محافظة أبو طيور. نتجه مباشرة إلى سيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي. سيد حسن إبراهيم، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب حجر حديد.
5: قبل كل شيء
4: نشكر لي برو انا اشكرك انت من هنا
0: نعم
4: واشكر الناس انا وانا ما قدروا صول البروجرام ده
0: نعم
4: البرو اشكر جدير اللي جاوكوا انتوا في البروجرام وشاركتونا
0: نعم
4: علوم يعني كل سلطات تقليديه انا كانت كل سجل بصمو في الراديو المايدر معنا كله بصمه تكون على الاجنده
0: نعم
4: دونك نتمنى دا يعني فتره ما فتره يكون علوم كانتون كي سلطان كي امباك سلطان كي سلطان كي هو بكان الماسي كل كوميدي انتو كوميدي لجنة تعيش سلمي دا خليه وانتو
0: نعم
4: في كيف يجب مشاكل دا ستريد انفرطة وكلام رجل سلطيو دا من الناس يستمع من فضل الجو ما يسمى كلام رجل سلطيو
0: نعم
4: رجل سلطيو بس كيف يجب يخلق الجو كله هو بس
0: شكرا شكرا جزيلا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية والداي كنت معنا مباشرة على الهواء من حجر حديد نشكرك شكرا جزيلا نتجه مباشرة إلى اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا من ولاية شاربة قرمي السيد اللوان كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب بخصوص التعايش
5: أنا أشكرك كثير في ثاني سؤال قدمت
0: إليه نعم
5: أنا علم من شدة كانتو علم من دي 56 شهر
0: نعم
5: أنا عمري والأربطاي سر
0: نعم
5: يعني أنا شدة كانتو يعني في كلام أنا
0: يعني 50 و6 سنة أنت شدة كانتو
5: 50 و6 سنة أنا عمري والأربطاي سنة أنا من شدة كانتو
0: وحس حاليا
5: شدة كانتو حاليا
0: نعم أيوة كلمتك الأخيرة
5: أنا بدل أن أقول شو بيتعرض لنا الشعب الغربي، أنا مشي حياتنا كل ما تيجي كلام عن فنزي بسون الشعب بس يعني تهيج السن بس عنده مشاكل، ولا كتاب ولا يمام نوم، نخدم ولا شعبنا ولا ولا وطننا شاب، كتير وقت سنين بكان شيء بيجي مشكلة شاب بتعطف فرنسا كذا كان قالوا كل كذاب كل الزعلانين ما ندور شغلنا،
0: شكرا شكرا
5: زي أول خدمنا سووا نخدم ما نخلو
0: الله يوفقكم إن شاء الله شكرا جزيلا اللوان هارون أبالي
5: أخوانا جونا من برا كل خديه نقول ما خذهم خديه يقول ما عنده أي مشكلة لكن دور عارف
0: نقول إن شاء الله شكرا سيد اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي كنت معنا مباشرة من لينيا السيد المقرر العام صاحب الجلالة سلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية كلمة أخيرة
2: نعم شكرا الكلمة الأخيرة زي ما تعرفون سكان تشاد أكثر من 80% هم ريفيين وعلى هذا السبب نطلب من إخواننا السلطات التقليدية بصفة عامة خلي يكثفوا الجهود من أجل التوعية والوقاية للتعايش السلمي فيما بين المجتمع
0: نعم
2: شكرا
0: السيد النائب رئيس السلطة العليا لسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك بخصوص التعايش
1: أخي عبد الصادق نشكرك
0: نعم.
1: كثير
0: نعم
1: وأنا نشكر الشيخ تراديشنال لمداخلته مداخلة كلها قيمة وعندهم نية عديلة إن شاء الله يعني طمنونا التوعية والبلد كله في خير نحن كنا نعرفه مثل ما هم بعرفوه ونطلب منك عشان تلبوا دعوتهم
0: نعم.
1: مرة
0: نعم.
1: عشان البرنامج يتكرروا
0: نعم.
1: وذات بكون لنا مساعدنا بورتي ميساج للتوعية لشعب تشاد كله شيوخ خارجكم بدخلوا في مداخلة وإدوا رأيهم والمواطن ذاته بيفهم بدين راينا يستفيد منه
0: نعم. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد شكرا جزيلا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد نشكر أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا وأيضا السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية والداي وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون ونشكر جميع المستمعين التابعون في برنامج حوار اليوم. زي ما كلمناكم السلطات التقليدية ودورة في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني أيضا زينب محمد طاهرة الفنية وأيضا كويان كريو وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موعدنا في يوم الخميس المقبل بمشيئة الله في موضوع آخر في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما داخل مباني أونما. وإلى حضراتكم الأرض الإخباري الأول لأمسية اليوم من تقديم الزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صادق. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم وأهلا بكم في هذه النشرة، والبداية بأبرز العناوين. أمينة الدولة في البنى التحتية تتفقد مشروع بناء طريق أنبسطنا آتي قيد التشييد وتشدد على أهمية إنهاء المشروع في وقته المحدد. وبلدية الدائرة التاسعة تطلق حملة ميدانية لوضع لافتات تعريفية على المحميات والمساحات الحكومية. ورحلة ميدانية لعدد من الصحفيين بوسائل الإعلام المختلفة إلى ولاية البحيرة لتسليط الضوء على إنجازات منظمة اليونيسيف في مختلف المجالات. أهلا بكم مستمعينا ومتابعة لملفنا الخاص الذي بدأناه أمس حول مرور عامين من الولاية الرئاسية الأولى لرئيس الجمهورية. اليوم تناول الزميل أحمد خميس جمع في ورقته التالية وضع المؤسسات والسلام الاجتماعي.
2: خلال السنتين من ولايته الثانية لرئيس الجمهورية رأس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد إدريس ديب إتنو، جعل وضع المؤسسات والسلام الاجتماعي من الأولويات الوطنية الاستراتيجية، لأنها وحسب رؤيته الثاقبة هي الطريق الأمثل في تحقيق السلام الحقيقي والتماسك الاجتماعي. ويؤكد ذلك اهتمامه الكبير حيث أمر بإنشاء لجنة توجيهية لمشاريع بناء السلام في تشاد، والتي من مهامها الإشراف على تنفيذ مبادرات بناء السلام بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي وضمان اتساق الإجراءات المتخذة وتنسيقها، إذ أن هذا السلام والوفاق الاجتماعي يعتبران آلية لترسيخ مكاسبها السلمية ومنع وقوع الصراعات. ويرى فخامته أن تشاد من خلال خطة التنمية الوطنية تشاد ترابط 2030 تنطلق وفق رؤية طموحة تسعى إلى تحقيق أسس دولة مزدهرة وشاملة ومسالمة. كما أن الاستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي 2024-2029 تعزز هذه الرؤية التي تجعل الحوار والمصالحة ومنع النزاعات بين المواطنين في صميم السياسات العامة وفق نهج وانفتاح وتوافق رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديب إتنو. تعكس هذه المبادرة رغبة قوية في المصالحة والوحدة الوطنية واستعادة الثقة بين المجتمعات التشادية. ويمكن القول أن خلال فترة الولايتين فقد أحرز تشاد تقدما ملحوظا في الاستقرار والسلام وتعزيز التماسك الاجتماعي، كما أن المشاريع المنجزة تعتبر ثمرة لإرادة سياسية قوية تجلت في قيادة رئيس الجمهورية محمد إدريس ديب إتنو. ومن الأمثلة على ذلك اعتراف دولي بجهود تشاد في استتباب الأمن والاستقرار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث وجدت تشاد دعما من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام ما يقرب 60 مليون دولار. أضف إلى ذلك عرفانا بالجهود التي قام بها رئيس الجمهورية في السلام خلال الولايتين، فقد تم اختياره من المؤتمر الإفريقي من أجل السلام من الفائزين بجائزة السلام الإفريقية لعام 2026، ذلك عبر بيان صدر في 15 من يناير 2026. وأكد المؤتمر بأن هذا التكريم يأتي تقديرا لإدارته السلمية لمرحلة الانتقال السياسي في تشاد وعقب رحيل مشير تشاد المفاجئ في أبريل 2021، إضافة إلى الجهود الإنسانية الواسعة التي بذلتها تشاد في استقبال الكم الهائل من اللاجئين، ولا سيما اللاجئين السودانيين الفارين من ويلات الحرب الأهلية منذ أبريل 2023. هذا وبحسب لجنة الجائزة أسهمت هذه السياسات في إنقاذ ملايين الأرواح مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي. بالرغم من التحديات الإقليمية المعقدة التي تشهدها المنطقة. كما أوضح البيان أن قرار منح الجائزة اتخذ بالإجماع من قبل لجنة تضم خبراء دوليين اجتمعت في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية برئاسة الدكتور دافيد برنانديز بويانا ممثل جامعة السلام، وبحضور كل من الشيخ المحفوظ بن به المنسق العام للمؤتمر الإفريقي من أجل السلام.
1: قامت أمينة الدولة بوزارة البنى التحتية المكلفة بصيانة الطرق حواء عبد الكريم أحمداي بقيل قامت صباح اليوم بزيارة تفقدية لمشروع بناء الطريق الذي يربط انبسطنا بآتي قيد التشييد. مفادنا عثمان يحيى الهاج والتفاصيل في التقرير التالي.
3: قامت أمينة الدولة بوزارة البنية التحتية المكلفة بصيانة الطرق حواء عبد الكريم أحمداي بخيت بزيارة تفقدية لمشروع بناء الطريق الذي يربط بين أنبساطنا وعاتية قيد التشييد المتوقف منذ سنتين، والتي تقوم بتنفيذه الشركة الصينية. خلال الزيارة استمعت لهم عن سبب التوقف عن المشروع الممثل في نقصان الجانب اللوجستي للمشروع وخاصة أزمة الوقود. وفي ردها أمينة الدولة بوزارة البنية التحتية المكلفة بصيانة الطرق حواء عبد الكريم أحمداي بخيت قد أعطت توجيهات صارمة باستمرار المشروع، وأن الحكومة تعمل جاهدة لتسهيل المرور للمواطنين في كافة الأراضي الوطنية التشادية، وأن حكومة البلاد قد أعطت 70% من الجانب المالي للمشروع. هذا ونشير بأن وزارة البنية التحتية تواصل في متابعة وتنفيذ جميع مشاريع الطرقات المتوقفة في كافة الأراضي الوطنية التشادية من مدينة أنبسطنا الواقعة بإقليم البطحة. عثمان يحيى الحاج للإذاعة الوطنية التشادية.
1: اختتمت بوزارة الشؤون الخارجية أعمال ورشة التكوين حول التوثيق بمهام سلطة الطيران المدني والالتزام بقوانين الصفقات العمومية. مناسبة الختام كانت يوم أمس رأس المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العمومية أحمد بشارة سعيد. أوفى التفاصيل في تقرير عبد الرؤوف أيوب.
4: اختتمت ورشة التكوين حول التوفيق بين مهام سلطة الطيران المدني والالتزام بقوانين الصفقات العمومية. اختتمت أعمالها رسميا بعد 5 أيام من النقاشات المكثفة حول مختلف الإشكاليات المرتبطة بالموضوع. وخلال هذه الورشة خرج المشاركون بجملة من التوصيات العملية، أبرزها مواصلة تبادل الخبرات وتعزيز قدرات موظفي إدارة الطيران المدني في مجال إبرام الصفقات العمومية ودعم المديرية لوضع عطر قانونية خاصة تراعي خصوصيات مهام سلطة الطيران المدني وإدماجها ضمن مسارات إصلاح قانون الطلبيات العمومية. في كلمته الختامية أكد المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العمومية أحمد بشارة سعيد عن الهدف من تنظيم الورشة.
5: كنا سنعدكم وبس شالونية سالونا والدائرين تدريب في جهة المرشي بيبليك، وإذا كان الرجلما حقا كان ما أجل ده الناس ما يقدروا يسوى مرشي بيبليك أننا تايدين عشان نصلوا تدريب للإدارات كله، كان بروجي كان سوسيتي كان أوتوريتي شنو، عشان ننتم تكنيك أنا مرشي بيبليك ده وهم ممكن يقدروا يخدموا أجل في سيرفيس.
4: واختتمت الفعالية بتسليم شهادات شكر وتقدير للمشاركين عرفانا لمشاركتهم الفعالة.
1: أطلقت بلدية الدائرة التاسعة حملة ميدانية لوضع لافتات تعريفية على المحميات والمساحات الحكومية بهدف تنبيه المواطنين بأهمية الحفاظ على هذه الممتلكات ومنع التعدي عليها. المناسبة كانت بحضور العمدة النائبة بالبلدية فاطنة كوسان اللاتي إلى جانب عدد من الطاقم الإداري العامل بالبلدية. تقرير عبدالله هارون فيه مزيد من التفاصيل.
6: بغرض تفقد واستعادة المساحات المخصصة التابعة للدولة وتنظيم استغلالها بما يخدم المصلحة العامة، أطلقت بلدية الدائرة التاسعة حملة ميدانية لوضع لافتات تعريفية على المحميات والمساحات الحكومية، وذلك بهدف تنبيه المواطنين أن أهمية الحفاظ على هذه الممتلكات ومنع التعدي عليها. وخلال هذه الجولة فقد عبرت العمدة النائبة ببلدية الدائرة التاسعة فاطمة كوسان الإنسان التي أن البلدية تسعى من خلال هذه العملية إلى حماية المحميات الحكومية ووضع حد للاستغلال الأشوائي للمساحات العامة. مؤكدة فاطمة كوسان التي أن هذه العملية ستمكن من استعادة كافة المساحات الخضراء التابعة للحكومة وإعادتها ضمن الممتلكات العامة للدولة.
1: نظمت وزارة الإعلام بالتعاون مع منظمة اليونيسيف واتحاد الصحفيين التشاديين نظموا رحلة ميدانية لصالح عدد من الصحفيين بوسائل الإعلام العامة والخاصة، وذلك لتسليط الضوء حول إنجازات منظمة اليونيسيف بولاية البحيرة في مختلف المجالات. الزميل بشير عمر بشير تناول في تقريره التالي دعم منظمة اليونيسيف لتحويل الخلوة القرآنية بمدينة بول إلى مدرسة نظامية. نتابع.
7: بفضل دعم منظمة اليونيسيف الفني والمالي، تحولت القلوة القرآنية بداخل مدينة بول التي أسست عام 2007 إلى مدرسة نظامية تسمى المدرسة الابتدائية المتجددة، يدرس فيها بجانب العلوم الدينية المواد الأساسية لمئات الأطفال بمختلف الفصول الدراسية التي بنيت من قبل منظمة اليونيسيف لهذا القرض.
8: أريد أن أفعل أريد أن أنجح
7: المدير العام للمدرسة الابتدائية المتجددة بمدينة بول محمد أحمد أشاد بالبادرة التي قامت بها منظمة اليونيسيف من أجل توفير المهارات الأكاديمية الأساسية التي يحتاجها التلاميذ في العصر الحالي، مشيرا بأن المدارس النظامية تقدم منهجا شاملا يغطي مختلف جوانب المعرفة، وأن دمجها مع تعليم القرآن الكريم يمكن أن ينتج عنه تعليما فريد يجمع بين الحياة والدين.
9: كان حلاوي غير منظم موجودة في داخل المدينة، وجمع بعض المدرسين قالوا كيف نحل هذه المشاكل، وجمع بعض الخلاوي غير منتظمة جاء، وأنينا كمتعلمين جينا دخلنا اللغة العربية والمواد الأكاديمية، ومدرسة كانت مكتملة. بدأنا في الصف الأول فقط، اليوم تقريبا عندنا أنهر مكتملة. دفع الأول سنة رسلنا حوالي 50 تلميذ في إعدادية بول، ودي كل فضل من الله سبحانه وتعالى من يونيسيف.
7: وأضاف مدير المدرسة بأنها المناهج التعليمية التي تعمل بها المدرسة هي المقررة فعلا في المدارس الوطنية الأخرى، وتشمل نظاما أكاديميا متكاملا وبرامجا تدريبيا شاملا وحفظ القرآن الكريم وإتقان اللغة العربية والفرنسية، مستطردا التحديات التي تواجه المسيرة التعليمية بالمدرسة.
9: ينقصنا بعد الفصول، أول كنا 4 فصول، فصلين لو جهلت أنهر مكتملة، وينقصنا الموية، وبعدين ينقصنا كمان الكهرباء، في بعض التلاميذ كمان يقروا في الليل كمان في داخل المدرسة. دي نحتاج أشياء. اليوم 3 سنة تقريبا لم يجد أي مكافأة شهر إلا مساعدة من جانب أبهات التلاميذ بسيطة نأكل ما يل سوا.
7: هذا وتسعى إدارة المدرسة إلى ضرورة توسيع المراحل الدراسية لتشمل المرحلة الإعدادية والثانوية.
1: قدم المنسق الوطني لمنسقية جمعيات المجتمع المدني المدافعة لحقوق الإنسان الكاسيدو محمد جيجا ديمباي قدم بيانا بشأن اتهام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للجيش الوطني التشادي بقصف السكان المدنيين الذين يعيشون في منطقة بحيرة تشاد. نستمع إلى جزء من بيان المنسق الوطني للكاسيدو محمد جيجا ديمباي بترجمة صوت الزميل محمد عمر إدريس.
10: Fort de cette accusation extrêmement grave de violation des droits de l'homme.
11: في الواقع علمت منسقية جمعيات المجتمع المدني لحقوق الإنسان الكاسيدو بدهشة بالغة بالبيان الصادر عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي يفيد بوجود انتهاكات مزعومة ارتكبها الجيش الوطني التشادي من خلال قصف السكان المدنيين الأبرياء في منطقة بحيرة تشاد. وبناء على هذا الاتهام الخطير للغاية بانتهاك حقوق الإنسان وفقا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أصدرت الكاسيدو تعليمات لممثليها المحليين في بحيرة تشاد لإجراء تحقيق ميداني عاجل للتحقق من الصحة في أعقاب هذه الزيارة الميدانية للسكان المحليين. كما تنفي الكاسيدو بشكل رسمي وقاطع الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان. أثبتت التحقيقات الميدانية أن الجيش الوطني التشادي في عمليته العسكرية ضد إرهابي بوكو هرام تصرف بما يتوافق تماما مع مبادئ حماية السكان في منطقة الحرب. كما تدعو الكاسيدو شركاء تشاد الدوليين سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إظهار التميز والمسؤولية حتى لا تقود الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في حوض بحيرة تشاد وفي مواجهة الوحشية الإرهابية.
10: Les efforts collectifs de stabilisation du bassin du lac Tchad face à la barbarie terroriste.
1: إقليميا والبداية من مدينة ماساكوري حاضرة ولاية حجر لميس، حيث نظمت ورشة تدريبية حول تحديث الإدارة المالية. الورشة حضرها المندوب العام للحكومة لدى الولاية. مراسلنا يوسف موسى محمد التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
12: جاءت هذه الورشة التدريبية التي تهدف إلى تدريب المشاركين على آليات التحصيل والدفع الإلكتروني الجديدة التي ترتكز على تحقيق الشفافية وسرعة الإنجاز وتقليص التعاملات الورقية في القطاع المالي للدولة. في كلمته رئيس البعثة بجديم فيجربو أوضح أن هذه الدورة تمثل خطوة محورية في مسار تحديث الإدارة المالية وأدوات التحصيل الضريبي بالولايات، وأضاف أن اعتماد نظام السيكفيب والوايت تاكس سيسهم في تبسيط الإجراءات على المكلفين وتقريب الخدمة من المواطن ورجل الأعمال. من جانبه دعا مندوب الحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرضاي حسين المشاركين إلى الاستفادة القصوى من الدورة، مؤكدا أنها تأتي في صميم مصلحة الدولة، وقال أن هذه الدورة ستعطي دفعة قوية لإنعاش الخزينة العامة وترفع كفاءات التحصيل الضريبي وتحد من الاختلاس، وشدد على ضرورة نقل المعرفة إلى الميدان وتطبيقها عمليا حتى يشعر المواطن بأثر التحول الرقمي في تحسين الخدمات وزيادة موارد الدولة. هذا ونشير إلى أن هذه الورشة تندرج ضمن خطة الحوكمة لتعميم الرقمنة في الإدارة المالية على مستوى الولايات وتعزيز الحوكمة المالية المحلية. من مدينة مساكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي ولاية إناد الشرقية استفاد سكان محافظة نوهي سندرة من بناء المركز الصحي كحديث من رئيس الجمهورية، وذلك من أجل تلقي العلاج مع توفير الأجهزة النوعية. جرت المناسبة بحضور عدد من سكان المنطقة. المزيد في تقرير مراسلنا عباس بكر مصطفى.
13: استفاد سكان محافظة نهي سندرة من بناء المركز الصحي الاجتماعي كهدية من مشير كاد رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو، بحيث يتلقى فيه السكان المحليون وضواحيها علاجا نوعيا مع توفير الأجهزة النوعية وبعيد الجولة التفقدية لمختلف الأروقة الصحية من صالة الولادة والأشعة وغرفة العمليات والتحاليل الطبية، وذلك في سياق الاستلام الفني لهذا الصرح الصحي. المدير العام لكاوراسار عبد الرحمن عثمان مرسال استطرد بأن هذا العمل المنجز يسمح للسكان المحليين الحصول على الرعاية والخدمات الصحية. كما أوضح المستفيدون من سكان نهي عن انطباعاتهم وفرحتهم لهدية رئيس الجمهورية من أجل تحقيق التنمية الصحية.
14: أشكر مارشال بريزان دلا ريبوليك شيف دليتا ده كله نشكر له الرئيس والرئيس المانع أبونا ده خطو لنا ده كله نشكر كثير.
15: أدلوا لنا هما ما كومبري أمبلا زناكم فكم
16: ده كان مساعدنا رئيس مارشال بنا سنتر ده أنا وزارة نسيها ده أنتون عمر نجمة أنتربريز البنادا ما ناس القادين هني نشوفهم هم ده كله بعد نسلمو الكلي.
13: هذا العمل الذي وصفه السكان بالإنجاز الصحي والهدية القيمة والمهمة للسكان النهي. عقب ذلك استلم الأمين العام لمحافظة النهي عبد الله عيسى مفتاح سيارة الإسعاف وقدمه إلى مسؤول الصحة بمحافظة النهي. نهي سندرة عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. لمن فاتتهم التفاصيل هذه عادل أبرز العناوين. أمينة الدولة في البنى التحتية تتفقد مشروع بناء طريق أنبستنا عاتية قيد التشييد وتشدد على أهمية إنهاء المشروع في وقته المحدد. وبلدية الدائرة التاسعة تطلق حملة ميدانية لوضع لافتات تعريفية على المحميات والمساحات الحكومية. ورحلة ميدانية لعدد من الصحفيين بوسائل الإعلام المختلفة إلى ولاية البحيرة لتسليط الضوء على إنجازات منظمة اليونيسيف في مختلف المجالات. نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، قدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من محمود قصر في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.
17: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: برنامج الأم والطفل، إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أنهنا اليوم ندور نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
2: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية، لأننا نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموتوا في ولودها كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا ده 860 ده يموتوا، يعني ده كلام إحصائيات. من 100,000 ده 860، بعد الدول المتطورة كألمانيا وشلنا مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة العيال البلدوم ده هابة دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1,000 طفل بلدرة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية دايرين ولادة بدون خطورة، يعني يتقوتنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبان الرجلة واري برا واري داخل، ما لا عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو طبيعي. يعني ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحققوا ولادة بدون مخاطر لا للأم ولا للطفل، الاثنين. نعم
1: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
2: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل، يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها، وده بس أشياء لسه ندور نهجي فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، وعن احنا بالدارجة نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو فيزيت. فعشان احنا نحقق الصحة الإنجابية الولادة بدون خطورة ده، أي مرة يعني مرة دي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجل، لأن هج فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة بجلة بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم، فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده. إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا خلباني، لابد تمشي شنو؟ تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشيف بولها وكي ويأكد لا هي حامل ولا شغلها ده مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي زيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشهد وقال لي أنا خلبان وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع عدة مرات، على الأقل كأربع زيارة، هو أكثر كله لكن على الأقل أربع، فده بنسموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
1: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جات في دورة حقها المعتادة، خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
2: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص عشان يأكد لا شغل على حمل ولا ما حمل. ده الزيارة شنو الأولى، والزيارات زي ما قلت تتتابع، ما واحد بس وخلاص، تتتابع.
1: يعني مثل إذا كان خلاص هي نفسها عرفت أنها حامل لا تاني تزور اللبتان ده بعد كم مثلا؟
2: طيب زيارات ده زي ما هسي قلت عندها أهمية وعندها فترات. طيب لما تمشي لزيارة أثناء زيارة ده بيسولها شنو؟ الدكتور بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ده ويفحص شنو؟ طفل الداخل، ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف؟ هل المرأة دي كيف؟ عندها مقدرة للحمل ده تحملها؟ عندها قدرة تحمل؟ وعندها قدرة تقدر تلد ولا ما تقدر؟ ده كل شنو؟ يعرفه. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل، خلبيتها ده ماشي كيف؟ قاعد بيزيد؟ هل الجنين اللي في بطونها قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر؟ إذا كان عندها أمراض كل يكشفوه من بدري كان عندها ملاريا يبدو العلاج بدو فاكسيناسيون انا تيتانوس عشان يبارد ماشي تلدا ويتعاملوا مع بآلات حدايد وكي عشان تبدو شنو فاكسيناسيون ودم ذاته كيف ماشي عديل ولا عندها فقر دم كان عندها فقر دم بدو فير او حديد عشان يعوضوا لها يعني دي كلها شنو فوائده. وبالنسبه لفتراتها زي ما قلت على الاقل اربع الزياره الاولى دي من انقطاع الحيض من الدم انقطع منا ده لحد قبال نهاية الشهر التالي ده لابد تمشي للدكتور ده الزيارة الأولى. طيب الزيارة الثانية ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل بين 5 شهر إلى 6 شهر ده تمشي زيارة شنو الثانية. الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن عندها 8 شهر تمشي في الزيارة الثالثة. الزيارة الرابعة دي تمشي في شنو 9 شهر عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة ده للأقل تمشي 4 زيارات. زي ما قلت عند فوائد يعني مرة تمشي والما ما تمشي لما سوا يشوفوا دم ما كيف إذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطورة في الولادة بدوا فاكسيناسيون يشوفوا الطفل هذا ماشي كيف يشوفوا حوضة باسيا قاري كيف هل تقدر تلدة ولا ما تقدر تلدة طبيعيا يعني دي كل أشياء شنو ملاريا يشوفوا إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز بغدار المناعة البشرية اللي هو السيدة ذاته يشوفه إذا كان عنده زمان لا طبيعيا مرأة عنده تلدة صغير كله عنده لكن هسه مرأة تمشي في زيدة تلدة أطفال سليمين ما عندهم المرض ده ده كل فوائد أنا شنو الاستشارة الطبية والفيزيد.
1: نعم. هل الفيزيد ده خاص للمرأة الأول مرة ده حابة تحمل ولا المرأة الولدة قبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي؟
2: لا لا كل العوين ما الأول مرة كل العوين لابد شنو المرأة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيد كله هيمل لجريد وأي هيمل لشيك من الأول فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا. نعم
1: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حقة الصحة الإنجابية؟
2: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة هسه من قلنا من البداية ده يعني عشان يجيبوا ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم ولا الطفل ده الاستشارة الطبية دواعي. تاني شيء بعد ما خلاص أنا بيزيد كل مرة مشت وكملتها في شيء اسمه خطة الولادة بلان دا كوشيما بلان دا كوشيما وخطة الولادة ده معناته شنو ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد دعنينا في جاد ده عندنا فوق مشكلة عندنا مشكلة كبيرة مرة واحد خطة الولادة أنا قاعد نسوي شيء آخر مرة كان قرب بدأ أنتني هاي كل يوم نسمو مجابرة أنتني نسي دخان خلينا خير خرفتي له دولاب هكيرا قبل سنتين كل وليد وعبين جو شافو حس يقولي شنو أنتني نسي يعني ما ده كل الأشياء ما ضرورية ده ملهوك الأشياء ضرورية لشنو خطة الولادة عندها عناصر أول شيء الولادة يتقى بين لابد أنت المرأة الحامل وزوجها أسرتها الولادة يتقى بين في بينه مستشفى أو في بينه مركز صحي ده يجهزه تاني شيء ياتو برافقها المرأة دي أنت خلاص تلقى جملة وماشي تلدرة ياتو يمشي مع المستشفى ياتو قد مال إيال في البيت كان مرة أول عندها إيال ده كله نجهزه كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى نوصل كيف الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم يكون مؤبى عنده بنزين وجاهزة ما عنده نشيل لي رقم أنا شنو التاكسي أنا نتصل بيك مرت أو جارنا أو أي شيء المهم كيف نوصل إلى المركز الصحي ده كله نجهزه. طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية لكن تحتاج بعض الأشياء مرات دي يقول أمشي جيب لينك حتى الناس بمشي مستشفى بلدرة قارين بشوفه أمشي جيب إبرك أمشي جيب مرات يقول جيب أقاقل أمشي جيب أجيب وإنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزه لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال من ضمن الأشياء يعني يأتي يتبرع بالدم دي عندنا مشكلة

0: ولا ذاتك ما عنده مشكلة يبدوا له في المستشفى كله، لكن قدر تلقى له مشكلة كبيرة.
1: معناتها مهم قبل ده نعرفه فصيلة أنا الدم أنا مرة دي
0: كلها. نعم ده كل أثناء الفيزيت بعرفه. مرة كان تمشي فيزيت ده فصيلة أنا دم عشان ده قاعد في كارنيجا معروف، بتام ما يحتاج يشوفه. خلاص طوالي يجهزوا نار ما يتبرى بالدم ده كله، نار مسليم فلان كان دور الدم ده أنت. بتام يجهزوا شنو؟ يعطي يقرر إذا كان يدور يسولا سيزاريان، تل ده مثلا بعملية. سي ولا ده شيء طبيعي لكن بعض الأحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون. ويحتاج عملية. هاي يعطي يقرر هم ترى يقولوا تعال سيني لنا. ده كل أشياء نجهزه عشان شنو يا جماعة؟ عشان نتجنبوا التأخيرات شنو الثلاثة. شيء ودكاترة قاعد يقولوا شنو لتروى ريتار. ده بس السبب الأساسي في وفيات أنا شنو؟
1: أمهات.
0: أنا الأمهات تأخيرات الثلاثة. اللي هو شنو؟ تأخير في اتخاذ القرار. فجأة يجي يقولوا كي يا جماعة بتكبر ناسا لا أنا دي إلا ما تلد ندر نشقوه. وين الراجل؟ الراجل يجي يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا دي أبوه. الأبو يمشي فتشو قايد وين؟ يجي تال. تعال وقي لنا الأبو كله أنا سيبتي لكن شيف دراس. شيف دراس قاعد في الزري ولا قاعد وين مشغول لما الوقت شنو؟
1: يمشي
0: ده التأخير الأول. التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي. ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفون مسدد ده كي ده ما فيك ده التأخير الثاني. التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن ده بيرجع لدكاترة أنفسهم. يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج. مش ده تلقاهم قاعدين في جريف ولا قاعدين كي المهم تسيب ده ما بخصنا لكن الاثنين ده بخص الناس ذاتهم. فخطة البناء إذا كان سوينا ده نتجنب شنو؟ التأخيرات الثلاث اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو الأمهات في الولادة.
1: الكلام ده معناته مفترض يكون قبال الولادة بفترة.
0: قبال الولادة نعم. قبال الولادة ده نسوي خطة الولادة. طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة أكو شما أسيستي. شنو الولادة المساعدة؟ ولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي، ما ولادة في البيت. مرات ده يقولوا في البيت وجارينا مستشفى يعني متخصص وخلاص نادوه جوبوه. لا لا لا لابد يكون في شنو؟
1: في المركز الصحي.
0: نعم في مركز صحي.
1: المرات ده في كرشيات نرقمها أو وجند مدربات دربوهم ديل ما ممكن ولا إلا نودوهم في مركز صحي؟
0: ما ممكن. ما ممكن لأن ليه قلنا ما ممكن؟ لأن الولادة هو شيء طبيعي لكن في بعض الأحيان ده بقى كومبليكاسيون تعقيدات والتعقيدات ده ما في زول بيتنبأ لها فجأة بس تلقى دي مرة ما شاء الله متخصصة مستشفى جبناها في البيت وفجأة كده بيجي شنو؟ مثلا المرأة دي تحتاج لنقل دم، هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
1: لا
0: ما في، فبيجا مشكلة ما تقدر تهل المشكلة أو بيجا ما تلد طبيعي إلا شنو؟
1: عملية
0: في بيت تقدر تسوي عملية ما تيودوها المستشفى. أبسط شيء مثلا الصغير إذا كان شرب مرات مرة كسرت علمي وشنو جهاز اللي يشطفوا من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في، عشان كده أفضل شيء يكون في شنو؟ في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين بشنو؟ بالولادة. لأن المركز الصحي ده عنده أهمية، تلقى ناس موظفين متخصصين يقدروا ينقذوا الأم وينقذوا شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين. إضافة إلى ده صالة نظيفة، أنا ما نجيب المستشفى في بيتي ما زي المستشفى. مستشفى عنده صالة نظيفة مؤقمة كل يوم أقموا من الجراثيم في سرير مكان آمن ما في زول يشيفك. في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويال قارن بلاب ويمن بتاوق وشنو بكاء وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون وكي. فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي. دي كلها من ضمن عناصر شنو
1: الصحة الإنجابية.
0: كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية مع بعد الولادة كونسلتاسيون بوست ناتال. ده بعد الولادة ده كمان أن إحنا عندنا فوق شنو إشكالية ده كله. الفيزيت ده كتير من الناس بعرفوه السبين قبل الولادة لكن بعد الولادة ما بعرفوه. هو شنو؟ هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة، من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب. ودي كلها عندها فترات فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة. هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة، 6 أيام بعد الولادة، و6 أسابيع بعد الولادة. 3 مرات. نعم 6 ساعات 6 أيام و6 أسابيع بعد الولادة. فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة، يقول خلوها تقعد شيء تنجمع. ده معناته شنو؟ ده استشارة 6 ساعات يقول شنو يراقبوا الحبل السري ده كيف، هل فوق دم، هل فوق نزيف، الطفل ده كيف، هل قاعد يرضى، المرأة دي هل كيف، ما عندها شيء في بطنها باقي لا ما عندها كي. يعني ده كله بأكده منه. يخلوها 6 ساعات، بعد 6 ساعات يقول لها

0: أمشي البلا كأنه مستعجلين هي ترى آفي ما نمشوا كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم يعني ده استشارة بعد الولادة بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلة هم الاثنين يجيبوهم ثالث مرة بعد 6 شنو أسابيع نعم فوائدة يعني زي ما قلت الأم والطفل يراقبوهم الفاكسيناسيو طفل يسوي فاكسيناسيو ده بس كان ده بده شنو التطعيم اللي يكون له وقاية من الأمراض الأم ذاته إذا كان عندها فاكسيناسيو بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة دي شنو تكملها نعم وكان علاج بدأ مثلا علاج واي بدو قبال الحمل وجاد ولدت كل علاج إذا كان يحتاج متابعة تتابع يعني دي كل فوائد شنو الاستشارة الطبية
1: بعد الولادة
0: نعم
1: هنا طبعا قربنا نختم البرنامج لكن قبل الختامة هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصة بصحة الإنجابية
0: طبعا نظرا لضيق الزمن هو موضوع ما عناصر الصحة الإنجابية ما كمل نعم. باقي في رضاعة باقي في تنظيم الأسرة باقي وده نشوف إن شاء الله مرة جاية في الحلقة القادمة إن شاء الله والوصايا دار نوريها من هذا المكان أنا مناشد كل أم وكل امرأة يعني تتبع الوصايا اللي قلناها كان دايرين أن إحنا بس بلادة تكون آمنة زينا وزي الدول الثانية وما عندها أي خطورة لابد نقوم بالأشياء اللي هسه ذكرنا إذا كان قمنا بالأشياء ده معناتها الأم والطفل كل يكون بصحة شنو جيدة ونتفادوا مشكلة شنو وفيات الأمهات وفيات شنو الأطفال نعم
1: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار على هذا الحديث مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحاتة إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا
3: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

مسوال كالي كاكي بسكين دول رجالة ألهم عد رجالة على عجمني هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان ألهم عد رجالة ألهم عد رجالة على والمم سيدول رجالة البلا ما بنقري يا دول رجالة

0: صفات كزغربي بدلنا كزرد زرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما جفيتني الزغرابة ام هديسا كد كاتشي كاتشي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلك طبنا الخلب قد بيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني الأمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا الملا مدن والدندي كل من رجال يا ترجال أباكر والألي دول رجال كام مبلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجال كم من يالبنا الشيخ اللي قرقا والشيخ مردو الرجال سلطان التجان قل لك يا ترجال الهم يا ترجال القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم الهمعات رجالة كم من يالبنا سيال البلام والجندو البلام الدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهمعات رجالة يا ترجالة شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالة
1: انا النوار
0: الهمعات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل ناج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة الهمعات رجالة يا ترجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والما الله مطمئن يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البلا ظلمان البلا مدنا دنا والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال نازل ما جيت ولا كمندا ولد الجد طلق للنجا ضربت لابل ننزل را أبكر والألي يا ضربت لابل ننزل را شن والشيخ دنا كاكسي ضربت لابل ننزل را على جباكر بشي ولدنا ضربت لابل ننزل را الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاك معلم الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربت راب اللي نزل را القريم يا سنة ولدتهم ضربت راب اللي نزل را

0: زلني زلدا
1: عجبك
0: رمضان صالح كاك اللوان
1: يوه
0: ضربت تراب لني زلدا الرجال البياض مهجوت ملا بنسى ضربت تراب لني زلدا
1: بتلف دراتهم بس
0: الباكر يا دارنا دال خليل رجا زي ضربت تراب لني زلدا ضربت تراب لني زلدا أبا فن والآدم ضربت تراب لني زلدا الرجال البياض مهجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسا كاك التوم ضربت راب لنزل الراء الرجال بيع ظلماء سلطان درما والموسى ضربت راب لنزل الراء الرجال بيع ظلماء الجوت ملا بنسى على موسى والكالي كاك بسكين يا ضربت راب لنزل الراء على جملين والمعلم خالية ضربت تراب لين يا الزلرا شيخي علوي على باب مقريان والميمت كاك دري سدوك بهران
1: عجب.
0: يا ضربت تراب لين الزلرا البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربت تراب لين الزلرا الرجال البياض الماجوت ملا بنسى علي الخدر دون خليل منجا
1: يا الخدر من بمن
0: ضربت تراب لين الزلرا الرجال يا ظلماء علي والميم بلا ما تقنو دولة خليل منيا يا ضربت رابلين شين والشيخ دنا ضربت رابلين ازل را الرجال يا ظلماء دولة خليل منيا لا رمضان صالح كاك اللوان ضربت رابلين ازل را سلطان التجاني التجاني ولد اللوان الأباد كاك ميمي ميمي دول جبير جبير ولد يونس يونس ولد برا يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال يا ظلمان ضرب التراب اللي آمد الأيام ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال التجاني والشيخ دريسة كاك التوم

قلبي ابو الماجوت وما بنسى قلبي الماء قلبي البر ما قلبي الماء ينوسع قلبي نجر دايما مبخور دوا قلبي تخرى هاد ورا بلقى جمال كابل من عصر الكردسة الولد الولد في زمان ندى فأعطى به ولا شك دلقى مشات ودلقى نلزى الامير مدايمة دايمة السنة ابو فرس هدية شاف الام هايمة هاو تشاش بيري جلاتا جمريطا مبايرة انا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي جدي هاو دودايا قرقرات كرب دروك شدر شاخر شيا ما بياكل القوم بياشي رقاد الرجال بليل تملوي علم برهيم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي لي يا الالي النال القفشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك عدي ما بيقو إذا الشراب سلطان التجارة لمن ينبك قبل ما نبلك قال دي مرة وقو على جموس والكالي والكالي كاكي بسكين على مدي مرة وقو إذا الشراب برام علي والمن اليوم انا بيت كامل ما نبلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر ادي من روقه الاجمل والمعلم خالي ادي من روقه از الشراق انا بيت لهم كامل ما نبلاك اليوم من ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك اب فادنا ولد ادم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا ما والجندو من ربنا خلقك فرسدان التجاني والشيخ دريس كاكيتهم من ربنا خلقك كم من يا صبرا على محمد البشير ولد الدرمان من ربنا خلقك الما ترقضنا الما ضرب كتكتا يا من ربنا خلق مثل الاجمع اما الصالح من ربنا خلقك والاطمان من ربنا خلق اليوم يا لما نامي يا لما نامي اليوم يا لما نامي الرافق يا الداري انا يا لما نامي اليوم انا يا لما نامي

0: مستمعينا سمعت راديو تشافي كل مكان. نوقف الفنانة منار صديق عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم. الشيء بلاغنا وفا محمد أليفاء الضيف أليفاء هو أليفاء فاطمة أليفاء الضيف عبد الرحمن بلام الضيف ابن صيبة بلام مكيالة محمد الإمام مؤمن رخيصة محمد آدم جدة آدم جدة دناء محمد إدريس الشيخ جدة الحاج الشيخ محمد أبكر الحاج أليفاء الجد كشل محمد حسين الجد إدريس محمد التوم جدة عبد الرحمن التوم الشيخ موسى رخيصة أبايا جبرين بلام منقاشة بشارة جيمي دنا إيسا دنا جدة قيمة الحاج آدم تراب الإمام محمد علي بخيت كيدو بلا عثمان لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل نجات الكاميرون الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل الناس الإرفي بوفاتنا أبوهم وأخوهم صالح أليفاء الضيف مات اليوم السبت والسرقة تبقى يوم الاثنين عن بكرة في دنقرة تراب قلفي نكرر محمد أليفاء الضيف أليفاء هو أليفاء فاطمة أليفاء الضيف عبد الرحمن بلام الضيف ابن نصيب بلام كيلة محمد الإمام مؤمن رخيصة محمد آدم جدة آدم جدة دناء محمد إدريس الشيخ جدة الحاج الشيخ محمد أبكر الحاج أليفاء الجد كشل محمد حسيني الجد إدريس محمد التوم جدة عبد الرحمن التوم الشيخ موسى رخيصة أبايا جبرين بلام منقاشة بشارة جيمي دنا عيسى دنا جدة قايمي الحاج آدم متراب الإمام محمد تعالي رخيص كيدو بلا عثمان لوم اللاحزن ببلغ لكل الأهل نتشات والكاميرون الأهل البعيدين والقربين البر والداخل الناس الإرفة والحلال المجاورات بوفاتنا أبوهم وأخوهم صالح أليفاء الضيف مات اليوم السبت والسرقة تبقى بكرة يوم الاثنين في دنقرة تراب قلفي الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة يونس صالح بلام أزرق أوتمان شيخ أزرق محمد صالح السلطان حسن صالح أليفة السلطان حسين صالح صالح أبا توم صالح أبا التوم علي محمد أثمان الإمام الحاج أبكر عبد القادر حسيني محمد عبد القادر بر اللوان علي حامد بشارة أحمد بلام محمد آدم محمد أزرق بلام أجيت أمر بلام حامد حسيني بلام أبكر عبد الرحمن بلام هارون أجيت بلام يوغو محمود بلام علي احمد بلام فكي اما بلام اسماعيل دنقوس بلام جبرين ادم بلام عبد القادر محمد لوم الحزن ببلغوا لكل الاهل ابو خدير الحماديه البنسيت السلامات الاسله ولاد ابيسي الحوارتي ولكل الاهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الارفه بوفاتنا اخوهم ابكر السلطان مات اليوم السبت والسرقه تبقى يوم الاثنين في جبدي هلي بلام أزرق أوتمان أليفة نكرر يونس صالح بلام أزرق أوتمان شيخ أزرق محمد صالح سلطان حسن صالح أليفة السلطان حسيني صالح صالح أبا التوم علي محمد عثمان الإمام الحاج أبكر عبد القادر حسيني بلام عبد القادر بر اللوان علي حامد بشارة بشارة أحمد بلام محمد آدم بلام أزرك بلام أجد أمر بلام حامد حسيني بلام بكر عبد الرحمن بلام هارون أجد بلام يوغو محمود بلام علي أحمد بلام فكي إما بلام سمعين دنقوس بلام جبرين آدم بلام عبد القادر محمد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي وخاصة الأهل أبو خدير الحمادية البنسيت السلامات الأسلة أولاد بإيسي الحوارتي والأهل البعيدين والقريبين بوفاتنا أخوهم أبكر السلطان مات اليوم السبت والسرقة تبقى يوم الاثنين من بكرة في جبدي اللي تبلام أزرق أوتمان أليفة الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل
1: الهموم عن الحولين من سين لسين آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا حنموف أفريكا نادوا كل شبكات تات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفي كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنكات مهما كانت شبكتهم بلهم هنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفورمي الحناكو ب 1400 ريال عندكم ألفو 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال اندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة هنا يوم واحد دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناك المفضل من حسا مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد يناديكم.
2: أنا هنا الأويل ما بس مجرد غياب عن الحرب. السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
3: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام. ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
2: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام.
4: الشباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و 1820 و 2242 و 2250 بشكل خارطة سمحة.
2: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: سنة سمعت إعداد الشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أب الشمدرات رهلي القادر نفس الساعة في راديو الشات. النشرة الدارجية هنا اليوم مع عشية بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعيب أباكي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني سين رماتا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو الشات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشر الأخبار النماشية ونبدأ كالعادة بالعناوين. أمينة هند الدولة في البنية التحتية كمان مشت وشافت المشروع هنا بنا هنا الدرب أنبسطنا أتي ألقيت في حالنا بنا وشددت كمان خلي الدرب دا يكملوا في وقتها. وميري أنا نيفي مرانسوما كمان نظمت حملة حملة ده عشان تخط بلاكات في مكان عن الريزيرف عن الحكومة. ورحلة ميدانية لكثير من الصحفيين ده مشوا في لك تشاد عشان يشوفوا الإنجازات اللي قاعدة تسويها اليونيسيف في المنطقة. فدي العناوين ولكم تفاصيلها من راديو تشات. في إطار الملفات القبيسية قسم عن كتاب عن الأخبار عن الراديو جاب بخصوص مرور عن سنتين مما درجوا لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. اليوم كمان نقدم لكم ريبورتاج بخصوص المؤسسات هنت العافية والوحدة الوطنية دام الزميل محمد أحمد عبد الكريم محاجر.
2: خلال السنتين مما كان انتخبوا رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو ركز في الحالة هنت المؤسسات والسلام الاجتماعي وبقوا واحد من الأولويات الوطنية الاستراتيجية عشان هم الاثنين دول على حسب رؤية عن كبير الدولة هم الوسيلة الأساسية في حققان السلام الدائم إضافة للتماسك الاجتماعي. والدليل القائد بنشاف اهتمام حنايا القايب بقنبية من ضمن أسسان لجنة هم توجيه تقوم ببناء السلام في تشاد إضافة للإشراف في نفذان المبادرات هنا بناء السلام البتماشى مع الاستراتيجية الوطنية حول التماسك الاجتماعي. وأيضا اللجنة دي تضمن التنسيق عن الإجراءات الشالوة عشان السلام والموافقة الاجتماعية هم من يكونوا زي آلية تقوي المكاسب السلمية وأيضا تمنع ما يحصل مشاكل بين المواطنين. كبير الدولة قاعد بشيف بكون تشاد من خلال الخطة هنت التنمية تشاد كونكسيون 2030 بدايتها ماشية على حسب رؤية مستقبلية واضحة تقوم بحققان أهداف عن الدولة يكون فوقها تقدم وسلام. وأيضا الاستراتيجية الوطنية عن التماسك الاجتماعي عن 2024 ل 2029 دي تقوي الرؤية وتسيء الهوار والمصالحة ومنعان النزاعات بين المواطنين يكون من ضمن السياسات الأمة وده على حسب الطريقة والانفتاح والتوافق عن رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو عشان المبادرة المثل دي تساعد في المصالحة والوحدة الوطنية وأيضا جيبان الثقة بين المجتمعات التشادية. عشان ده نقدر نقول خلال الفترة هنت الولايتين حنا رئيس الجمهورية دي تشاد قدرت توصل لتقدم ملحوظ في الاستقرار والسلام وقوان التماسك الاجتماعي. وأيضا المشاريع الكملوة دي تعتبر إنجاز حنا إرادة سياسية قوية اتصفت في قيادة حنا رئيس الجمهورية. مثلا المجتمع الدولي اعترف بكون تشاد قيدي تسي جهود في جيبان الأمن والاستقرار وده في المستوى المحلي والإقليمي والدولي. تشاد لقى الدعم من الصندوق حنا الأمم المتحدة في بناء السلام المبلغ ده تقريبا 60 مليون دولار. إضافة المجتمع الدولي عرف بالجهود القام بها رئيس الجمهورية في جيبان السلام ودا في الفترة الهو قاعد فوقها في السلطة. عشان دا المؤتمر الإفريقي لأجل السلام اختار لرئيس الجمهورية وفاز بجائزة السلام الإفريقية حنا سنة 2026، ودا من خلال بيان مارك يوم 15 جانفيه 2026. المؤتمر أكد بكونه التكريم الأنتو لرئيس الجمهورية دا تقديرا بإدارته السلمية في الانتقال السياسي في تشاد. وبعد الموت المفاجئ حان المشير إدريس ديبي إتنو في شهر إبريل 2021، وأيضا الجهود الإنسانية الكبيرة القامت بها تشاد في استقبال اللاجئين السودانيين الفروا من بلاد بكثرة وجو في تشاد. عشان دا على حسب بيان حان اللجنة القدمت الجائزة قالت بكونه السياسات القامت بها تشاد دي أنقذت ملايين الأرواح وفوق الاستقرار الداخلي، ودا رغم الحنبولات الإقليمية المؤقتة القيدة تعيش المنطقة. البيان وضح بكونه القرار حنا أنتان الجائزة شالوه بالموافقة حنا الجميع، عشان اللجنة اللي اختارت دي فوق خبراء دوليين اجتمعوا في مقر حنا الأمم المتحدة في مدينة جنيف في دولة سويسرا، على رأسها الدكتور دافيد برنانديز بويانا وهو ممثل حنا جامعة السلام، وحضر أيضا الشيخ المحفوظ بن بيه المنسق العام حنا المؤتمر الإفريقي من أجل السلام.
1: نتابع لكم دائما بنشر الأخبار من راديو تشاد. أمينة هنت الدولة في وزارة هنت البنية التحتية المكلفة بأدلين الشوارع هو عبد الكريم أحمد بخيت كان قامت بزيارة تفقدية لمشروع بنهنا الترب الغايب بربط أنبصنا مع آتية، الهدف عشان تشيف الخدمة وصلت لوين، وشددت كمان خلي الشركة تكمل المشروع في الوقت المحدد. جهة وحبيب أمر والتفاصيل.
3: أمينة الدولة حن وزارة البنية التحتية المكلفة بجددان الدروب والشوارع هو عبد الكريم أحمداي بخيت قمت بزيارة هنت الدرب، ودا لعشان تفقد المشروع حن الشارع البربط أمبين أنبسطنا وآتية القاعدين بعدلوا فوقا، والكان وقفوا في الخدمة حقا قبال سنتين، والكان بتقوم بنفذانا وعدلين الشركة الصينية. في وقت الزيارة سمعت من الأمال القاعدين بخدمه في المشروع اللي بيمثل في نقص الجانب الفني خاصة أزمة هنت البنزين، وكل ردع في كلامهم أمينة الدولة هنا وزارة البنية التحتية المكلفة بجددان الشوارع هو عبد الكريم أحمداي بخيت أنت التوجيهات قوية في الخدمة هنت المشروع، وقالت الحكومة بلشك قاعدة بتجاهد عشان تسهل المواصلات للمواطنين، ودا في كل التراب هنا بلدنا تشاد. وكمان قالت الحكومة أنت 70% من الجانب المالي للمشروع. نذكركم بكونه وزارة البنية التحتية قاعدة بتتواصل في المتابعة ونفذين كل المشاريع حن الدروب البدوها ووقفوا ما كملوها في كل الأراضي حن بلدنا تشاد، ودلع عشان يكملوها.
1: ريبورتاج عن الزميل حج هوا حبيب عمر. في وزارة الشؤون الخارجية كمان كملت الخدمات الورشة التكوين بخصوص الموافقة بين السلطة الطيران المدني والالتزام بالقوانين المارشي بيبليك. المناسبة كان رأسها المدير العام عن السلطة تنظيم المارشي بيبليك أحمد بشارة سيد بحضور كثير من المشاركين. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
4: كملت ورشة التقوية تخص الموافقة بين مكانه سلطة الطيران المدني والموافقة بقوانين هنت الصفقات العمومية. الورشة دي كملت خدماتها رسميا بعد مدة 5 أيام من النقاشات الكثيرة تخص موضوع هنت المشتريات العامة. وفي وقت كمال هنت الورشة مرقوا المشاركين بكثير من التوصيات البطلب بنفذانها، الهمم خلي يواصلوا بنظمين تبادل الخبرات وقوين معرفهن أمال إدارة الطيران المدني في مجال نظمين الصفقات العمومية، ويدعم مديريهن السلطة الطيران في خطين أسس قانونية خاصة تخص مهمهن سلطة الطيران المدني، ويلموا أيضا مع المؤسسات التأدي القانونهن التطلبيات العمومية. في خطاب عن نهاية لخدمات الورشة أكد المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العمومية أحمد بشارة السعيد بالهدف الأساسي من نظمين الورشة.
5: كنا سنعدكم وبس شالوني سألونا والدائرين تدريب في جهتنا المارشي بيبليك, وإذا كان الرجلمة هكذا كان ما أجل ده الناس ما يقدر يسوي مارشي بيبليك ده بس هدف حقنا ده أننا سيدين عشان نصلوا تدريب للإدارات كله كان بروجي كان سوسيتي كان أوتوريتي شنو عشان ننتم تكنيك أنا مارشي بيبليك ده وهم ممكن يقدر يخدموا أجيل سيرفيس حقهم.
4: وفي نهاية الورشة أنطوا المشاركين شهاداتهم الشكر والتقدير لعشان يوصفوا مشاركتهم الفعالة في مدهم الورشة.
1: عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم وهو يسولنا الريبورتاج. الميريا النيفي مارندوس ماهن العاصمة جمينا كمان قادة بحملة ميدانية عشان تخط في كل النقاط القادة في نيفي مدى البلاك البوصف بكان دا ريزرفة عن الدولة عشان دا النائبة انت الامير نيفي مارندوس ما فاتمة كوسان التي كان هي كان بدأت الحملة دي وحجت للصحافة خلينا نسموها في ميكروفون عن راديو تشات.
6: Alors manina marakna réserve na administratif alfie neve marandushmada majorité na zakul bono o mada wera o mal akharin kul inshallah allah kagala minda ali walire kul ndornushu ana notlu min shab ana neve marandushma minda gidamda khallina mal yibi terrain wala hasa gay fi réserve yar fa yudar yebini kulu khali passé fi mairie anina indina plan complet nosufu kana réserve.
1: Fatime Kozan Alaji, naiba hinta la mera na nevem arandusma na la asime njemena, simitua fi mikrofona na radio chat al kan madala zamila Abdalla Haruna. Al munasiqana munasiqia hinta al jamiyatan al mujtama al madal bidafi li hukuka al insan al kasido, Muhammad Dingadibay, kan sawa al yom fajur bayan, wa kan kalam kaman fi ma yakhus al kalam al kan مرقة المكتب عن الأون المتحدة بخصوص حقوق الإنسان اللي كان اتهم الجيش الوطني عن الشات اتهم الجيش بكون الجيش ضرب المدنيين القديم بإيشو في منطقة حنا لك شات. خلينا نسمعوا لكلام هذا بترجمة حنا الزميل محمد عمر إدريس.
7: Fort de cette accusation extrêmement grave de violation des droits de l'homme par l'armée nationale tchadienne.
8: في الحقيقة المنسقية من جمعيات المجتمع المدني التدافع لحقوق الإنسان الكاسيدو إرفت بدهشة بالغة بالبيان المارك من مكتب المفوضية السامية هنت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. البيان بيأكد بكون في انتهاكات قام بها الجيش الوطني التشادي وده من خلال القصف عن السكان المدنيين الأبرياء في منطقة بحيرة تشاد. وبناء للاتهام الخطير للغاية بخصوص انتهاك حقوق الإنسان قدم مكتب المفوضية السامية إن حقوق الإنسان المارك من الكاسيدو بكون قدم التعليمات لممثلينها المحليين في منطقة بحيرة تشاد عشان يسووا تحقيق ميداني آجل ويحققوا من صحة الخبر قدمته المفوضية السامية. ودبعت الزيارة الميدانية القاموا بها لسكان المحليين الكاسيدو تنفي بشدة كل الاتهامات الما عندها صحيح المرجع من المفوضية السامية لحقوق الإنسان. سيداتي وسادتي, التحقيقات الميدانية تأكد بكون الجيش الوطني التشادي في خلال عملية عسكرية ضد الإرهاب تصرف تماما مع مبادئ حماية السكان في منطقة الحرب. عشان دا الكاسيدو تحث بشدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وده من خلال مكتبها القطري عشان يوثق التقارير بأدلة ثابتة لتجنب الاتهامات الباطلة الخطيرة ما عندها راس ولا قار. مثل الاتهامات دي ما عندها أي أساس من الصحة ما تفيد إلا الجماعات الإرهابية اللي كان خلد الفساد في منطقة بحيرة تشاد وده على حساب جنود الجيش الوطني التشادي القادم بضحوا بأرواحهم من أجل جيبين السلام وضمان الاستقرار في المنطقة. الكاسيدو تطلب من الشركاء التشاديين الدوليين خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان عشان تظهر التميز والمسؤولية عشان ما تودر الجهود الجماعية الرامية في جيبين الاستقرار في حوض بحيرة تشاد وفي مواجهة الوحشية الإرهابية.
7: Les efforts collectifs de stabilisation du bassin du lac Tchad face à la barbarie terroriste.
1: 37 دقيقة داخل الاستوديو أنا راديو تشاد نتابع لكم دائما بنشرة الأخبار من راديو تشاد الوزارة هنت الإعلام بالتعاون والاستفاق مع منظمة هنت اليونيسيف واتحادا للصحفيين التشاريين كان نظموا رحلة ميدانية لفيدنا الصحفيين في وسائل الإعلام العامة والخاصة وده عشان يعرفوا ويشوفوا الإنجازات المنظمة هنت اليونيسيف كان سواتها في إقليم هنا لك تشاد في مختلف المجالات ومن بين الصحفيين ده زميل بشير عمر بشير اللي كان مد ميكروفونا لمديرنا المدرسة الابتدائية المتجددة هنا بول السيد محمد أحمد اللي كان كلم لنا بدعم اليونيسيف اللي كان حول المدرسة ده لمدرسة نظامية خلينا نسمعه.
9: كان حلاوي غير منظم موجودة في داخل المدينة وجمع بعض المدرسين قالوا كيف نحل هذه المشاكل وجمع بعض الخلاوي غير منتظمة جاء وأنينا كمتعلمين جينا دخلنا اللغة العربية والمواد الأكاديمية ومدرسة كانت مكتملة بدأنا في الصف الأول فقط اليوم تقريبا عندنا أنهر مكتملة دفع الأول سنة رسلنا حوالي 50 تلميذ في إعدادية بول ودي كل فضل من الله سبحانه وتعالى ينقذنا بعد الفصول أول كنا 4 فصول فصلين لو جهلت أنهر مكتملة وينقصنا الموية وبعدين ينقصنا كمان الكهرباء في بعض التلاميذ كمان يقروا في الليل كمان في داخل المدرسة دي نحتاج أشياء اليوم 3 سنة تقريبا لم يجد أي مكافأة شهر إلا مساعدة من جانب أبهات التلاميذ بسيطة نأكل ما يلا سوا.
1: محمد أحمد مديرنا المدرسة الابتدائية المتجددة أنا مدينة بول أنا مدينة بول في إقليمنا لك تشاد حجلنا بدعمنا اليونيسيف اللي كان ساعد الخلاوي القرآنية في مدينة بول من مدرسة شوية كان بقت مدارس نظامية في مدينة مساكوري أسمان إقليمنا حجر لميز كمان نظم وادي ورشنا تدريب بخصوص التحديث أي الجددان للإدارة المالية الورشة دي هيدروفوكال المندوب الأمن الحكومة في جنب الإقليم وكثير من المشاركين عشان يرون بالحاجات الجديدة اللي كان مرقت في ما يخص الإدارة هنت المال العام الزميل يوسف موسى محمد مراسلنا في مدينة مساكوري هو كان جاب لنا الخبر الأمالنا إقليمنا جرا كمان أيضا اليوم يوم 16 مايو 2026 بالعيد العالمي هنا الأمال بحضور المندوب العام هنا الحكومة جم إقليمنا جرا وكثير من المعزومين جيمي مثلا قمر والتفاصيل
10: المناسبة بقت في نزهة الحرية هنا مدينة تامونغو بالحضور هنا مندوب العام هنا الحكومة هنا ولاية هنا جرا الجنرال عبد الله إبراهيم سيام في كلمته هنا جيتو هنا الرئيس هنا اللجنة التنظيمية عبد المحمود داود الأمين العام هنا الويدة هنت لا سينديكا هنا تشاس سيسيون هنا مونغو عام الجمعة ذكر المعزومين وحجة في المشاكل هنا القدمة والحماية والحقوق هنا القدامين بعد الرئيس هنا الويدة هنت لا سينديكا هنا تشاس تي اس تي هنا جيرا قدم أزو حجة في الحالات هنا المشاكل الهم مقب وادو القدامين وشكر اللجوز السنه هنا حكومه التشاديه على راس رئيس الجمهوريه كبير الدوله المارشال محمد ادريس ديبي اتنو دائما قد بيشاركوا في التطور هنا بلدنا تشاد وقدم المطالبات للحكومه ليوفروا الخدمه للقدامين بعد المندوب العام هنا الحكومه هنا ولايه هنا جرا الجنرال عبد الله ابراهيم سيام شكر اللجود السامي هنا القدامين والقدامات هنا ولايه هنا جرا واكد وقال الحكومه التشاديه على راس كبير الدوله المارشال محمد ادريس ديبي اتنو دائما قاعد يوفر الخدمه انت السكان هنايا وكل المشاكل الكان هم مقدمهم يقدر يقدم للناس اللي يحققوها ونذكركم المناسبة كملت بجرسيس أنا الخدامين والخدامات أنا ولاية أنا جيرا مونغو جيمي مطالما قمر لراديو تشاد
1: في إقليمنا إن دي سبا كمان السكان أنا ديبارتمان هنا نوهي سندرة كان استفادوا من بنا هنا سنتر أنا سانتي هدية من رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو عشان السكان المنطقة عالجوا فوقها وذا بيوفرين هنا أجهزة سمحة حديثة. المناسبة كان بقت بحضور السلطات المحلية وكذلك كثير من سكان هنا نوهي سندرة كان جو عشان يحضروا في المناسبة. خلينا نسمعهم شنو قالوا.
11: نشكر مارشال بريزان دي لا ريبوبليك شيف دي ليتا ده كله نشكر له الرئيس والرئيس معنا ابونا ده خطو لنا ده كله نشكر كثير
12: ادلو لنا وما ما كومبري امبلا سلامكم فكم
13: ده كان مساعدنا رئيس مارشال بنا سنتر ده انا وزاره نصيحه ده انطون عمر نجما انتربريز البنادا ما ناس القاعدين هنا نشوفكم ده كله بعد نسلموا الكلي لي ام سي دي
1: الله سبيتم ده هم سكان انا ديبارتمان حنا نوهي تندرا اللي كان وصفوا فريتهم ببنا وفاتحين أنا سانتر دي سانتي اللي كان أنتام لي أحدية رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو سبيتهم في ميكروفون هنا راديو تشاد اللي كان مدلهم الزميل عباس بكر مصطفى محمود قصر الساعة 7 وتقريبا 36 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا تشاد دي نشط الأخبار أنا اليوم ماشي والناس اللي فاتتهم كمان نذكرهم بالعناوين. أمينة هنت الدولة في وزارة هنت البنية التحتية المكلفة بعدلين الشواري حوا عبد الكريم أحمدي بخيت كان قامت بزيارة لمشروع البنى على الدرب البربط أنبسنا وآتيا القايد في حالة البنى وشددت كمان عشان البنى ده يكمل في وقته وطلبت من الشركات خليه يحترموا المواعيد. الميريا نيف مارندوسما العاصمة جمينا كمان بدأ بحملة التوئية وخطينا بلاكات في الساحات العامة أي البكانات الريزيرف الدولة ده بحضور النائبة هنت الميريا نيف مارندوسما فاتمة كوزانا التي كان طلبت من المواطنين خليه يتقربوا للميريا عشان يعرفوا كل الريزيرف والما ريزيرف. ورهلة ميدانية لكثير من الصحفيين ووسائل الإعلام العامة والخاصة عشان مشوا في إقليمنا لك تشات يشوفوا إنجازات اليونيسيف اللي كان سواء في المنطقة. شكرا لكم أنتم القاعدين تابونا حاليا من مدينة أتيا من مونغو بول ومن مدينة أمجرس ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد دي نشط الأخبار اللي كان جهزه أسرة التحرير محمد أحمد عبد الكريم مهاجر عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم ومحمد عمر إدريس تيت إخراج أنا حج هو حبيب عمر وقدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر الشيب بكي أرقدو أو غيلو بيعرف
14: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
15: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب. السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
16: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال هنا الوساطة وبناء هنا السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت هنا المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال هنا السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين هنا القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال هنا السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
15: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا الأنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات اللي بتخص السلام.
16: شباب وأوين وصناع القرار كل للقرارات رقم 1325 و1800

0: للمرأة ومنظمة أوكسفام.
1: مستمعينا الكرام الشات، بعد ما سمينا النشرة الدارجية وسمينا شوية من الدعايات، نرجع للاستديو عشان نقرأ لكم البلاغات المفضلة. لاحظوا بخصوص كل ما جاء عيد الضحية، الجمعيات والمنظمات الخيرية قاعدين بيطبقوا البهائم في فترة العيد، عشان ده وزارة الثروة الحيوانية تقول بخصوص في فترة أنا عيد الضحية في واحد إكيب خاص بترينير قاعد في كل البروفينس نجات وفي العشرة أرنوسمان العاصمان جمينا، عشان ده الديركتور جنرال القسم البترينير والديركتور الصحة وزارة الصحة العامة بالمعاونة مع الديليغاسيون الولايات التابعة لوزارة الثروة الحيوانية عندهم إكيب خاص براقب اللحوم والحيوانات في فترة عيد الضحية. أي لحم ما سووا لي كنترول ناس الفترينير الضبائح دي كلها كي بيشيلوها سيزي بيشيلوها المسائل الإداريين، وقال لي الضبعان هنا البهايم ببقى في مكان وسيء والمكان ده متفق عليه موافقين فوق القسم الفني، ممنوع منعا باتا بطبه السخلان الصغار ولا الغنماية الدري ولا البقرة الدري، الإجيل الأمرة ما قفل سنتين ده ممنوع بطبهم ديل، صغلة صغيرة إجيل ما تم سنتين غنماية دري ولا بقرة دري ده ممنوع منعا باتا ما بطبهم أيامات العيد. وكان تدور معلومات بالزيادة تقدر تنادوا في نمرود التليفون 62-00-96-10 أو 66-20-10-7-58. مضى في البيان ده السكرتير الجنرال لوزارة الثروة الحيوانية الدكتور عثمان يوسكي سكومي. تدور معلومات بزيادة المنظمات الخيرية والجمعيات تنادوا الوزارة عشان بنطوكم التعليمات الواضحة. واصل بالبلاخن الوفا بلا ما آدم أخونا محمد جدة يونس، بلا ما أحمد خالد، بلا ما آدم رمات، بلا ما آدم محمد، بلا ما زكريا هارون، بلا ما بابا مركو، بلا ما حسين عبد الله، بلا ما عبد الله دينا، بلا ما إدريس آدم، بلا ما عمر كبير، بلا ما يعقوب آدم، فكي بشر حسنة، بلا ما يوسف هارونة، بلا ما محمد مكيلة، بلا ما حسين سليمان، بلا ما هارونة محمد، بلا ما عبد الرحمن أمباتني، بلا ما عبد الله جرمة، بلا ما الضيف أبو نصيب، بلا ما محمد علي، بلا ما بكر حسن، بلا ما أبو نديقي، بلا ما توم موسى، بلا ما الحاج بكري، بلا ما رمات قربة، بلا ما حسن الجيمي، بلا ما محمد أمجدات، شيخ دنا آدم، اللوان هارون أبالي، بلا ما عمر حسيني، محمد إدريس، لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل إن كانتون الفاس، كانتون كدادة، كانتون أسلة، والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل، بوفاتنا أمم، حبسة موسى، ماتت الجيمي ليلة السب، والسرقة تبقى أمباكر الأهد في جميز المر، هلت بلا ما آدم أخونا نكرر. بلا ما آدم أخونا محمد تجيد يونس، بلا ما أحمد خالد، بلا ما آدم رمات، بلا ما آدم محمد، بلا ما زكريا هارون، بلا ما بابا مركو، بلا ما حسين عبد الله، بلا ما عبد الله دينا، بلا ما إدريس آدم، بلا ما عمر كبير، بلا ما يعقوب آدم، فكي بشر حسن، فكي بشر حسنة، بلا ما يوسف هارونة، بلا ما محمد مكايلة، بلا ما حسين سليمانة، بلا ما هارون محمد، بلا ما عبد الرحمن أمباتني، بلا ما عبد الله جرمة، بلا ما الضيف أبو نصيب، بلا ما محمد علي، بلا ما بكر حسن، بلا ما أبو ندقي، بلا ما توم موسى، بلا ما الحاج بكري، بلا ما رمات قربة، بلا ما حسن الجيمي، بلا ما محمد أنجداء أمجدات، شيخ دناء آدم، اللوان هارون أبالي، بلا ما عمر حسيني،

محمد إدريس لوم الحزن ببلغه لكل الأهل في كانتون كدادة كانتون الفاس كانتون أسلا والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أمم حبسة موسى ماتت الباري الجيمة لدى السب وسرغة تبقى مباكر الأحد في جميز المر اللي تبلامة آدم أخونا على هل الله صبرهم ولا مرهوم حبسة الله في الله ورحمه ويدخلها الجنة بالآخر وفا جلال السلطان محمد إجي لك الشلة كاسر اللوان كشلة الندنيني الوكيل جيمة حسيني الأج أبكر أنكو الأج عبد الله دلقي محمد كمسلم الأج آدم طاهر إساقة طاهر إساقة داود طاهر إساقة الحاج محمد طاهر إساقة الكولونيل سيد آدم سيد الحاج جبيرون أحمد بلاما إمر أطية بني أحمد جبرين الشيخ محمد علي الدوبيتي إيسا بابا السوبرفي فتح الله آدم الحاج عبد الرحمن الحاج عبد الرحمن القاجي حسيني الرئيس حسيني محمد حسيني الحاج محمد هارون قوني الحاج عبد الرحمن حسيني بلا محمد زين دلقي كواس محمد دلقي أخونا بكر دلقي سيف الإسلام دلقي أجيد أخي دلقي أحمد بشارة دلقي اللوان سمني دلقي عبد الرحمن زريبي دلقي رمات حسن دلقي سيد حسيني دلقي مكايلة موسى دلقي بركة محمد دلقي الحاج آدم إيلي دلقي موسى السيار دلقي موسى جيمي دلقي جدة دلقي سيد النايم دلقي أبو جوجة محمد دلقي محمد عبد الرحمن نفلاتي دلقي بول أكا دلقي جدة أحمد صالح دلقي جدة النور دلقي عبد الرحمن نشتات دلقي إما إيسا دلقي جيمي سوق دلقي توم دلقي الحاجة محمد قلة دلقي محمد إجلة دلقي إركال جبرين دلقي فيصل جدة دلقي دنمي ليمي دلقي صبر الله عبد الكريم دلقي عبد الله كليسم الشيخ عبد الله إدريس اللوان هارون أبالي عائلة موسى أمسى عائلة يونس ولدم برجو عائلة بشار حسنة عائلة طاهر إساغة عائلة أبكر موسى عائلة محمد دقو عائلة الجنرال أجيد هارون السلطان الشبت كانتو حسنة عبد الله نقوي الهارون إيسا محمد الشايب إيسا عائلة عبد الله عبد الرحمن الأحمر القوني موسى عبد الله القوني دنا سيد الإمام مصطفى جبرين المير آدم شرلك المير مكايلة جبرين أحمد المير محمد حسن الإنسبكتير خالد دقو محمد الحاج موسى أبا كيلو الدبيتي الحاج بلاما لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي والجيران بوفاتنا أمم وأختم حج خديجة كشلة جمي المعروفة بخديجة أمه ماتت أمس الجمعة العصر والسرقة كمان تبقى أمباكر الأحد بفجر وبعد الظهر في كارتير رضينا في بيتنا المرحوم كشلة جمي والدنبورو نكرر سلطان محمد إجل كشلة كاسر اللوان كشلة دنديني الوكيل جمي إسيني الحاج بكر أنكو الحاج عبد الله دلقي محمد كمسلوم الحاج آدم طاهر إساقة طاهر إساقة داود طاهر إساقة الحاج محمد طاهر إساقة الكولونيل سيد آدم سيد الحاج جبيرون أحمد صالح آدم سيد بلام إمر أطية بني أحمد جبرين الشيخ محمد علي الدوبيتي إيسا بابا السوبرفي فتح الله آدم الحاج عبد الرحمن قاجي حسيني الرئيس حسيني محمد حسيني الحاج محمد هارون نقوني الحاج عبد الرحمن حسيني الحاج محمد زين دلقي كواس محمد دلقي أخونا بكر دلقي سيف الإسلام دلقي أجيت أخي دلقي أحمد بشارة دلقي اللوان سمني دلقي عبد الرحمن زريبي دلقي رمات حسن دلقي سيد حسيني دلقي مكايلة موسى دلقي بركة محمد دلقي أجيت آدم إيلي دلقي موسى السيار دلقي موسى الجيمي دلقي جدة دلقي سيد النايم دلقي أبو جوجة محمد دلقي محمد عبد الرحمن فلاتي دلقي بول أكا دلقي جدة أحمد صالح دلقي جدة النور دلقي عبد الرحمن نشتات دلقي إما إيسا دلقي جيمي السوق دلقي توم دلقي الحاج محمد كلا دلقي محمد إجلا
délégué Erkal Jibrin, délégué Faisal Jidda, délégué Danne Milimi, délégué Sawal Abderkarim, délégué Abdullah Klesim, Cheikh Abdullah Idriss, Allawan Haroun Abali, Aylet Moussa Hamsa, Aylet Younous Waldamburgo, Aylet Bishara Hassana, Aylet Tahir Isaqa, Aylet Abakar Moussa, Aylet Mohamed Dago, Aylet General Ajit Haroun, اللوان حسن عبد الله هنقوي هارون عيسى محمد شايب عيسى عبد الله عبد الرحمن الاحمر الجوني موسى عبد الله الجوني دنه سعيد الامام مصطفى جبرين المير ادم شرلك المير مكايل جبرين احمد المير محمد حسن الانسبكتر خالد دقو محمد الحاج موسى ابا كيلو الديبيتي الحاج بلامه لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاتنا أم وأختم أجي خديجة كشل جيمي المعروفة بخديجة أما ماتت أمس الجيمي العصر وسرقت تبقى أم باكر الأحد بفجر وبعد الظهر في كارتير دينا في بيت أنك المرحومة كشل جيمي والدنبورو الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة فالأخنا وفا محمد عبد الله كبير دليجي موسى أبكر السيار آدم أبكر السيار هارون آدم أبكر مؤمن قورة إلي آدم الصافي قورة حسن أبكر دليجي اللوان قلديمة دليجي عبد الله آدم دليجي بول أكا دليجي جدة أحمد صالح دليجي مكايلة موسى دليجي حسيني مكايلة بلام جدة أخي أبا جدة أجد أبا جدة أجد قورة الحاجة مكايلة آدم أبكر جبرين يونس دنا اجد معلم اليد ضهيه تنا ادم ادريسا عمر عبد القادر الشيخ محمد المصري الشيخ هارون بلام جده بشاره احمد بوي اليب درمان بلام كيار خميس جبهه عبد الله محمد في صديقي لوم الحزن ببلغوا لكل الاهل الاخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الارفه بوفاه ابوهم اخوهم عبد الله كبير المعروف بعبد الله ولد النايم مات أمس الجمعة وسرقة تبقى مباكر الأحد في سقيطي خلية الدليجي موسى أبكر السيار الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة.

جروب راديو تشات وانا مال عزاز وانا ما فوق الراس نقول لكم مساء الخير من راديو تشات كلكم في 23 ولايه وخاصه في العاصمه انجمينا الجميل نقول لكم مساء سعيد وحلو وجميل من راديو تشات الذهب الجمرو الشوفالي هارون منصوره حسن

في طلب خاصة من لامي فورتين ويالا نجمينا والناس القدام والناس الكبار واللي بيحبوا راديو تشات بدور الأغنية هنا الفنان الكبير زائر سابقا كونغو ديمقراطيك حاليا البرنس أفريكان كوفي أولوميدي بابا بونير هذه خاصة توم سورتو أبازين كاسرو كل لامي فورتين والكولونيال الكونغولي في لاس منجمينا نقول لكم بونسوار دي في راديو تشاد كابي تكنيك دكتور حسين أسبرو وكل جماعته هناك من أمريكا.

الوكي تم الساعة دقت والإشارة بكت الحلو ما بدوم خلاص تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكتنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجوا بعدنا بكلم لكم بكلام نصارى مع زميلنا بشير تليبون بقول لكم يسين جامينا قاعد تلفزيون ناسيونال تشاديا خدمانا بفرح وسرور أرسل الآلات والموجات والدعايات والنشرات والأغاني الجميلة في مكنة الفن إنجينير بلان محمود قسر حماد في طاولة المراقبة جنب بيجي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمض أبيض نقول لكم أرقدوا بعافية هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء الأمانة نلم معكم أمباكر من الساعة 8 لحد الساعة 10 وعندنا الضيفة هوا إبراهيم سعيد إن شاء الله ضيفتنا في البرنامج ليلة سعيدة.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. نستهلها بالملف الخاص الذي نعده حول مضي سنتين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس تبيتنو. اليوم نتابع ورقة حول وضع مؤسسات السلام والوئام الاجتماعي. أحمد خميس.
2: خلال السنتين من ولايته الثانية لرئيس الجمهورية رأس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد إدريس ديب إتنو، جعل وضع المؤسسات والسلام الاجتماعي من الأولويات الوطنية الاستراتيجية، لأنها وحسب رؤيته الثاقبة هي الطريق الأمثل في تحقيق السلام الحقيقي والتماسك الاجتماعي. ويؤكد ذلك اهتمامه الكبير حيث أمر بإنشاء لجنة توجيهية لمشاريع بناء السلام في تشاد، والتي من مهامها الإشراف على تنفيذ مبادرات بناء السلام بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي وضمان اتساق الإجراءات المتخذة وتنسيقها، إذ أن هذا السلام والوفاق الاجتماعي يعتبران آلية لترسيخ مكاسبها السلمية ومنع وقوع الصراعات. ويرى فخامته أن تشاد من خلال خطة التنمية الوطنية تشاد ترابط 2030 تنطلق وفق رؤية طموحة تسعى إلى تحقيق أسس دولة مزدهرة وشاملة ومسالمة. كما أن الاستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي 2024-2029 تعزز هذه الرؤية التي تجعل الحوار والمصالحة ومنع النزاعات بين المواطنين في صميم السياسات العامة وفق نهج وانفتاح وتوافق رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديب إتنو. تعكس هذه المبادرة رغبة قوية في المصالحة والوحدة الوطنية واستعادة الثقة بين المجتمعات التشادية. ويمكن القول أن خلال فترة الولايتين فقد أحرز تشاد تقدما ملحوظا في الاستقرار والسلام وتعزيز التماسك الاجتماعي، كما أن المشاريع المنجزة تعتبر ثمرة لإرادة سياسية قوية تجلت في قيادة رئيس الجمهورية محمد إدريس ديب إتنو. ومن الأمثلة على ذلك اعتراف دولي بجهود تشاد في استتباب الأمن والاستقرار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث وجدت تشاد دعما من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام ما يقرب 60 مليون دولار. أضف إلى ذلك عرفانا بالجهود التي قام بها رئيس الجمهورية في السلام خلال الولايتين، فقد تم اختياره من المؤتمر الإفريقي من أجل السلام من الفائزين بجائزة السلام الإفريقية لعام 2026، ذلك عبر بيان صدر في 15 يناير 2026. وأكد المؤتمر بأن هذا التكريم يأتي تقديرا لإدارته السلمية لمرحلة الانتقال السياسي في تشاد عقب رحيل مشير تشاد المفاجئ في أبريل 2021، إضافة إلى الجهود الإنسانية الواسعة التي بذلتها تشاد في استقبال الكم الهائل من اللاجئين، ولا سيما اللاجئين السودانيين الفارين من ويلات الحرب الأهلية منذ أبريل 2023. هذا وبحسب لجنة الجائزة أسهمت هذه السياسات في إنقاذ ملايين الأرواح مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي بالرغم من التحديات الإقليمية المعقدة التي تشهدها المنطقة. كما أوضح البيان أن قرار منح الجائزة اتخذ بالإجماع من قبل لجنة تضم خبراء دوليين اجتمعت في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية برئاسة الدكتور دافيد برنانديز بويانا ممثل جامعة السلام، وبحضور كل من الشيخ المحفوظ بن به المنسق العام للمؤتمر الإفريقي من أجل السلام.
1: قامت صباح اليوم أمينة الدولة بوزارة البنية التحتية وفك العزلة المكلفة بصيانة الطرق حو عبد الكريم أحمد بخيت بزيارة تفقدية لمشروع تشييد الطريق الذي يربط أنبسطنا وآتيا الذي هو قيد التشييد. عثمان يحيى الحاج.
3: خلال الزيارة استمعت لهم عن سبب التوقف عن المشروع الممثل في نقصان الجانب اللوجستي للمشروع وخاصة أزمة الوقود. وفي ردها أمينة الدولة بوزارة البنية التحتية المكلفة بصيانة الطرق حواء عبد الكريم أحمد بخيت قد أعطت توجيهات صارمة باستمرار المشروع، وأن الحكومة تعمل جاهدة لتسهيل المرور للمواطنين في كافة الأراضي الوطنية التشادية، وأن حكومة البلاد قد أعطت 70% من الجانب المالي للمشروع. هذا ونشير بأن وزارة البنية التحتية تواصل في متابعة وتنفيذ جميع مشاريع الطرقات المتوقفة في كافة الأراضي الوطنية التشادية. من مدينة أنبسطنا الواقعة بإقليم البطحة، عثمان يحيى الحاج للإذاعة الوطنية التشادية.
1: خلال 5 أيام متتالية من الأعمال حول التوفيق بين مهام سلطة طيران المدني والالتزام بقوانين الصفقات العامة، الورشة التكوينية التي نظمتها لصالح موظفي سلطة الطيران المدني اختتمت أعمالها أمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
4: اختتمت ورشة التكوين حول التوفيق بين مهام سلطة الطيران المدني والالتزام بقوانين الصفقات العمومية، اختتمت أعمالها رسميا بعد 5 أيام من النقاشات المكثفة حول مختلف الإشكاليات المرتبطة بالموضوع. وخلال هذه الورشة خرج المشاركون بجملة من التوصيات العملية، أبرزها مواصلة تبادل الخبرات وتعزيز قدرات موظفي إدارة الطيران المدني في مجال إبرام الصفقات العمومية ودعم المديرية لوضع عطر قانونية خاصة تراعي خصوصيات مهام سلطة الطيران المدني وإدماجها ضمن مسارات إصلاح قانون الطلبيات العمومية. في كلمته الختامية أكد المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العمومية أحمد بشارة سعيد عن الهدف من تنظيم الورشة.
5: كنا سنعدكم وبس شالونية سألونا والدائرين تدريب في جهة تنال مرشي بيبليك، وإذا كان الرقلمة حقا كان ما أجل ده الناس ما يقدروا يسوي مرشي بيبليك أننا تايدين عشان نصلوا تدريب للإدارات كله، كان بروجي كان سوسيتي كان أوتوريتي شنو، عشان ننتم تكنيك أنا مرشي بيبليك ده وهم ممكن يقدروا يخدموا أجل في سيرفيس.
4: واختتمت الفعالية بتسليم شهادات شكر وتقدير للمشاركين عرفانا لمشاركتهم الفعالة.
1: أطلق عمدة بلدية دائرة 9 جيم توكباي أبولين عملية وضع اللافتات التعريفية على المساحات التابعة للحكومة بالبلدية. عبد الله هارون آدم.
6: بغرض تفقد واستعادة المساحات المخصصة التابعة للدولة وتنظيم استغلالها بما يخدم المصلحة العامة، أطلقت بلدية الدائرة 9 حملة ميدانية لوضع لافتات تعريفية على المحميات والمساحات الحكومية، وذلك بهدف تنبيه المواطنين أن أهمية الحفاظ على هذه الممتلكات ومنع التعدي عليها. وخلال هذه الجولة فقد عبرت العمدة النائبة ببلدية الدائرة 9 فاطمة وسان اللتي أن البلدية تسعى من خلال هذه العملية إلى حماية المحميات الحكومية ووضع حد للاستغلال الأشوائي للمساحات العامة.
7: اليوم أنا مرقنا ريزيرف أنا أدمينستراتيف 2009 مرندشما دا ماجورتي ناز كل بنو وما دا ويرا وما الآخرين كله إن شاء الله الله كعلا مين دا الوالين كل يندرون شو أنا نطلب من شاب أنا 9 مرندشما مين دا قدام دا خلينا نعمل يبي بترين ولا خاصة جاي في ريزيرف يعرف يقدر
6: مؤكدة فاطمة كوسان التي أن هذه العملية ستمكن من استعادة كافة المساحات الخضراء التابعة للحكومة وإعادتها ضمن الممتلكات العامة للدولة.
1: قدم المنسق الوطني لجمعيات المجتمع المدني المدافع عن حقوق الإنسان الكاسيدو إسحاق ديغادينباي محمد ديغادينباي قدم بيانا بشأن اتهامات مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لجيش التشادي بقصف السكان المدنيين الذين يعيشون في منطقة بحيرة تشاد.
8: Fort de cette accusation extrêmement grave de violation des droits de l'homme.
9: في الواقع علمت منسقية جمعيات المجتمع المدني لحقوق الإنسان الكاسيدو بدهشة بالغة بالبيان الصادر عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي يفيد بوجود انتهاكات مزعومة ارتكبها الجيش الوطني التشادي من خلال قصف السكان المدنيين الأبرياء في منطقة بحيرة تشاد، وبناء على هذا الاتهام الخطير للغاية بانتهاك حقوق الإنسان وفقا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أصدرت الكاسيدو تعليمات لممثليها المحليين في بحيرة تشاد لإجراء تحقيق ميداني عاجل للتحقق من الصحة في أعقاب هذه الزيارة الميدانية للسكان المحليين. كما تنفي الكاسيدو بشكل رسمي وقاطع الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان. أثبتت التحقيقات الميدانية أن الجيش الوطني التشادي في عمليته العسكرية ضد إرهابي بوكو هرام تصرف بما يتوافق تماما مع مبادئ حماية السكان في منطقة الحرب. كما تدعو الكاسيدو شركاء تشاد الدوليين سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إظهار التميز والمسؤولية حتى لا تقود الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في حوض بحيرة تشاد وفي مواجهة الوحشية الإرهابية.
8: Les efforts collectifs de stabilisation du bassin du lac Tchad face à la barbarie terroriste.
1: قامت مؤخرا بعثة من الممثلين المحوريين لليونيسيف بالمؤسسات الإعلامية بزيارة إلى منطقة أو مدينة ما، وذلك للتعرف على وطء الخلايا التي تحولت إلى مدارس نظامية. بشير عمر بشير.
10: بفضل دعم منظمة اليونيسيف الفني والمالي، تحولت القلوة القرآنية بداخل مدينة بول التي أسست عام 2007 إلى مدرسة نظامية تسمى المدرسة الابتدائية المتجددة. يدرس فيها بجانب العلوم الدينية المواد الأساسية لمئات الأطفال بمختلف الفصول الدراسية التي بنيت من قبل منظمة اليونيسيف لهذا الغرض.

0: محمد أحمد أشاد بالبادرة التي قامت بها منظمة اليونيسيف من أجل توفير المهارات الأكاديمية الأساسية التي يحتاجها التلاميذ في العصر الحالي، مشيرا بأن المدارس النظامية تقدم منهجا شاملا يغطي مختلف جوانب المعرفة، وأن دمجها مع تعليم القرآن الكريم يمكن أن ينتج عنه تعليما فريد يجمع بين الحياة والدين.
1: كان حلاوي غير منظم موجودة في داخل المدينة، وجمع بعض المدرسين قالوا كيف نحل هذه المشاكل، وجمع بعض الخلاوي غير منتظمة جاء، وأنينا كمتعلمين جينا دخلنا اللغة العربية والمواد الأكاديمية، ومدرسة كانت مكتملة. بدأنا في الصف الأول فقط، اليوم تقريبا عندنا أنهر مكتملة. دفع الأول سنة رسلنا حوالي 50 تلميذ في إعدادية بول، ودي كل فضل من الله سبحانه وتعالى من يونيسيف.
0: وأضاف مدير المدرسة بأنها المناهج التعليمية التي تعمل بها المدرسة هي المقررة فعلا في المدارس الوطنية الأخرى، وتشمل نظاما أكاديميا متكاملا وبرامجا تدريبيا شاملا وحفظ القرآن الكريم وإتقان اللغة العربية والفرنسية، مستطردا التحديات التي تواجه المسيرة التعليمية بالمدرسة.
1: ينقصنا بعد الفصول، أولا كان 4 فصول، فصلين لو جهلت أنهر مكتملة، وينقصنا الموية، وبعدين ينقصنا كمان الكهرباء، في بعض التلاميذ كمان يقروا في الليل كمان في داخل المدرسة. دي نحتاج أشياء. اليوم 3 سنة تقريبا لم يجد أي مكافأة شهر إلا مساعدة من جانب أبهات التلاميذ بسيطة، نأكل ما يل سوا.
0: هذا هو تسعى إدارة المدرسة إلى ضرورة توسيع المراحل الدراسية لتشمل المرحلة الإعدادية والثانوية.
2: ترأس المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميس أحمد كردايو حسين أعمال الورشة التي نظمتها وزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط لصالح الهيئات المستقلة واللامركزية ورجال الأعمال حول كيفية تطبيق نظام منصة الدفع الإلكتروني للضرائب. يوسف موسى محمد.
3: جاءت هذه الورشة التدريبية التي تهدف إلى تدريب المشاركين على آليات التحصيل والدفع الإلكتروني الجديدة التي ترتكز على تحقيق الشفافية وسرعة الإنجاز وتقليص التعاملات الورقية في القطاع المالي للدولة. في كلمته رئيس البعثة بيجديم فيجربو أوضح أن هذه الدورة تمثل خطوة محورية في مسار تحديث الإدارة المالية وأدوات التحصيل الضريبي بالولايات، وأضاف أن اعتماد نظام السيكفيب والوايت تاكس سيسهم في تبسيط الإجراءات على المكلفين وتقريب الخدمة من المواطن ورجل الأعمال. من جانبه دعا مندوب الحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كردايو حسين المشاركين إلى الاستفادة القصوى من الدورة، مؤكدا أنها تأتي في صميم مصلحة الدولة، وقال أن هذه الدورة ستعطي دفعة قوية لإنعاش الخزينة العامة وترفع كفاءات التحصيل الضريبي وتحد من الاختلاس، وشدد على ضرورة نقل المعرفة إلى الميدان وتطبيقها عمليا حتى يشعر المواطن بأثر التحول الرقمي في تحسين الخدمات وزيادة موارد الدولة. هذا ونشير إلى أن هذه الورشة تندرج ضمن خطة الحوكمة لتعميم الرقمنة في الإدارة المالية على مستوى الولايات وتعزيز الحوكمة المالية المحلية. من مدينة مسكوري، يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
2: شهدت مدينة نويي بمركز بناء مركز صحي اجتماعي جديد أهداه لهم مشير تشاد رئيس الجمهورية، وذلك من أجل التخفيف عن معاناة السكان الصحية بالمنطقة. عباس عبد بكر مصطفى.
4: استفاد سكان محافظة نهي سندرة من بناء المركز الصحي الاجتماعي كهدية من مشير تشاد رئيس الجمهورية محمد إدريس دبي إتنو، بحيث يتلقى فيه السكان المحليون وضواحيها علاجا نوعيا مع توفير الأجهزة النوعية، وبعيد الجولة التفقدية لمختلف الأروقة الصحية من صالة الولادة والأشعة وغرفة العمليات والتحاليل الطبية، وذلك في سياق الاستلام الفني لهذا الصرح الصحي. المدير العام لكاوراسار عبد الرحمن عثمان مرسال استطرد بأن هذا العمل المنجز يسمح للسكان المحليين الحصول على الرعاية والخدمات الصحية، كما أوضح المستفيدون من سكان نهي عن انطباعاتهم وفرحتهم لهدية رئيس الجمهورية من أجل تحقيق التنمية الصحية.
5: أشكر مارشال بريزيدنت لا ريبوبليك شيف دي ليتا، ده كله نشكر له الرئيس والرئيس المعنى أبونا ده خطوة لنا، ده كله نشكر كثير.
6: أدلوا لنا وما ما كومبلي أمبلا زراكم فكم
7: وده كان مساعد أنا رئيس مارشال بنا سنتر ده أنا وزارة نسيها ده أنتون عمر نجمة أنتربريز البناء ده ما ناس القادين هني نشوفكم أمد كله بعد نسلمه القلي لإم سي دي.
4: هذا العمل الذي وصفه السكان بالإنجاز

0: الجهاز الصحي والهدية القيمة والمهمة للسكان النوي. عقب ذلك استلم الأمين العام لمحافظة النوي عبد الله عيسى مفتاح سيارة الإسعاف وقدمه إلى مسؤول الصحة بمحافظة النوي. نوي سندرة عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه التحية لفريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.